مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن في

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

درجاتي، وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اكتبوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: صدق الله العظيم.
3: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم، ويتجدد معكم لقاؤنا في يوم جديد من رايا فام ورايا تي في.

من التطورات نتابعها في هذا الصباح سيداتي سادتي، البداية ستكون من الملف الإيراني. بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي رفضه لرد إيران على مقترحه، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد. أيضا سنكون مع مسألة ثانية في هذا الصباح تتعلق بمطاردة الاحتلال للمسيرات في الضفة الغربية، حيث تم مصادرة العشرات منها خلال الفترة الماضية واعتقال عدد من مشغليها والدواعي التي يقودها الاحتلال لذلك. سانت إيف وهي مؤسسة حقوقية تنجح في تجميد هدم 50 محلا عند مدخل العزرية بالقدس المحتلة. وأيضا سنتوقف في هذا الصباح عند محطة تتعلق بالجبهات الجديدة التي بدأت تحاصر الحكومة وسياستها المالية وتصاعد للاحتقان.

إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة على حد وصفه، ووجه كذلك نتنياهو انتقادات للصين بداعي أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل، نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مصدر رسمي أن المقترح الإيراني على المقترح الأمريكي يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، مضيفة أن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي.

0: هذا واجتمع اليوم وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة لبحث مساهمات عسكرية ضمن ما سميت بالمهمة الأوروبية التي تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة الحركة للملاحة عبر مضيق هرمز. ويعتقد أن هذا الاجتماع ويعقد هذا الاجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بعد، وهو الأول من نوعه على مستوى وزراء الدفاع في إطار مهمة متعددة الجنسيات تهدف إلى مرافقة السفن واستعادة حركة الشحن البري عبر مضيق هرمز. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة، وذلك عقب توجه كل من فرنسا وبريطانيا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط. نرحب بالباحث السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد القيق. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين الكرام، حياكم الله.
0: ترامب يقول إن رد إيران ليس مقبولا على الإطلاق، ما التالي إذن برأيك محمد؟
1: هو في الحقيقة حالة الحرب النفسية التي يشنها دونالد ترامب من خلال التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى تتوازى نفسها مع الحالة العسكرية التي يحاول فرضها في المنطقة. في الحالة الأمريكية الإيرانية كان لدينا في النقطة الأولى والمرحلة الأولى حرب واضحة المعالم، إيران من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى. لكن الآن مع تطور المشهد، ونستطيع القول أن هناك نجاح تكتيكي لدونالد ترامب بأنه بدأ يقحم الدول، تحديدا بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية في المشهد. رأينا قبل أيام الحالة الإماراتية الإيرانية المباشرة، والآن نرى البريطاني والفرنسي يدخل على الخط. هل هذا بالصدفة؟ هذا ليس صدفة، هذا يؤكد أن هناك مسارا عسكريا بالتزامن مع الحرب النفسية من التصريحات التي يخوضها دونالد ترامب لإنجاح فكرة استدراج الدول للمواجهة. إذن حالة الاستنزاف التي تقع على أمريكا الآن من خلال الحرب الإيرانية، يبدو أن دونالد ترامب يحاول أن يجد مخارج لها، سواء بموضوع الضغوطات من اللوب الصهيوني أو الماسونية أو الحركة الصهيونية إبستين، سواء بالضغوطات العسكرية الاقتصادية. ونحن نرى أن الآن لدى أوروبا مشكلة كبيرة في ملف الطاقة وملف الأسعار، ملف الأسعار تجتاح بشكل كبير جدا الشارع الأوروبي. إذن وكأن دونالد ترامب يقول إما أنا وإما لا أحد، وكأنه يقول مضيق هرمز يجب أن تشتركوا معي في القضاء على إيران فيه، فإما أن تذهبوا معي للمواجهة وإما أن أبقى في نفس المربع، وبالتالي حصار على حصار ومقترح على مقترح، وأنتم ستدفعون الثمن، خاصة أن أوروبا أصلا منهكة من الحرب الإيرانية الروسية، عفوا الأوكرانية الروسية. لذلك دونالد ترامب لديه خطة الآن، وأستبعد أنه يتخبط كما يرى الإعلام. واضح أن لديه خطة، وهذه الخطة لديها نجاح تكتيكي ممكن الآن هو مؤقت أو مش ظاهر كثيرا، ولكن يبدو أن هناك سيكون استدراج لدول عربية وأوروبية لهذه المواجهة، ما يعني أن المشهد الروسي والصيني والتداعيات على الدعم غير المباشر لإيران قد يتطور ليصبح نوعا ما مباشر، خاصة إذا دخلت بالفعل بريطانيا وفرنسا إلى المشهد.
0: أستاذ محمد القيق، الخطة تقوم على تدخل عسكري مباشر

0: أم شكل آخر ربما من فرض العقوبات والحصار البحري على إيران حتى تستسلم وتسلم أمورها وتقبل مما هو معروض عليها؟
1: الحصار انتهت صلاحيته. إيران محاصرة سابقا بشكل كبير جدا، والحرب أدت إلى هزيمة أمريكا واستنزافها. الحرب، مرحلة الحصار، دلالة أن هناك هزيمة لفكرة الحصار أن دونالد ترامب أطلق حملة الحرية لحماية السفن، وبالتالي أكدت هذه الحملة أن الحصار قد فشل. الحملة تم تعليقها، هذا يؤكد أن ثلاث مراحل، سواء حرب عسكرية أو حصار أو حملة، فشلت، وبالتالي يبدو أنه العودة لمشهد عسكري كبير جدا لا يستبعد فيه، ولا أستبعد أن يكون فيه تدخل بري بات على طاولة الإدارة الأمريكية، لأن الحشد العسكري الأمريكي في تصاعد في المنطقة. يعني هذا الغريب، أنه يعني أنت تتحدث عن عروض ومقترحات ولا زلت تحشد. أضف إلى هذا الحشد أن هناك تطورات تتدخل فيها إسرائيل في داخل بعض الدول العربية في قواعد عسكرية، وأيضا هناك إمداد لبعض الدول العربية بصواريخ متطورة. الآن جاءت بريطانيا وفرنسا إلى الخط المواجهة والحشد العسكري، وليس إلى خط المفاوضات. ولك أن تتخيل، مفترض أن بريطانيا وفرنسا ينضموا إلى جهود الصين وروسيا، جهود تركيا، جهود باكستان، في أن يكون هناك هدوء. أما أن تذهب باتجاه إرسال البوارج الحربية والقطاع الحربية، فنحن أمام تجهيز لخطة عسكرية، وليست لا حصارا ولا مضاعفة حصار ولا حتى المقترحات التي يتم تبادلها بين الفئة والأخرى.
0: ما موقف تل أبيب من ذلك برأيك أستاذ محمد القيق؟ يبدو أن بنيامين نتنياهو من أكثر الأشخاص سعادة في هذه المرحلة التي تم الإعلان فيها عن رفض الولايات المتحدة لرد إيران على المقترح الذي قدمه ترامب.
1: يعني سبقتني لذلك، الرابح الوحيد في هذه المواجهة إسرائيل. إسرائيل تعيش على عقيدة الاعتداء، القتل والتوسع، وهذه الثلاث أركان في عقيدة إسرائيل لا يمكن لها أن تأتي من خلال لا عملية سلام ولا اتفاقية أبراهام ولا معاهدات سلام. انتهى. يعني معاهدة سلام مع مصر أو الأردن حدد حدود إسرائيل، معاهدة اتفاقية أبراهام حدد حدودها مع أي دولة، حتى اتفاقية أوسلو أوجدت معادلة للإسرائيليين. اليوم بثلاث معادلات داخل عقيدة إسرائيل فقط على الحروب، وكلما اشتعلت حربا كلما توسعت إسرائيل، هكذا على عقيدة إسرائيل ونظرية إسرائيل، من هاجانا وبلماخ وإتسل إلى إعلان دولة إسرائيل في 48، إلى التوسع في 67، إلى 72، إلى 82، إلى وصولا إلى انتفاضة الأقصى وبناء الجدار وأخذ أراضي من 67، وصولا إلى الخط الأصفر في غزة والخط الأصفر في لبنان. إذن المستفيد الآن إسرائيل، لأنه بالحروب تستطيع إسرائيل أن تعيش أجواء أنها الوحيدة التي تدافع عن أوروبا، وهذا قاله نتنياهو أكثر من مرة، أنه رأس الحربة أمام العرب في مواجهة العرب للدفاع عن أوروبا ودفاع عن مصالح أوروبا وأمريكا. اليوم نتنياهو لديه أفضل الظروف، أكثر حشد عسكري في المنطقة أمريكي، وهذا لن يحلم به نتنياهو على مدار تاريخ إسرائيل، أكبر حشد عسكري أمريكي، وهذا يعتبر فرصة ذهبية لنتنياهو كي يستغلها في عمليات عسكرية، في التوسع، تطبيق صفقة القرن، الشرق الأوسط الجديد، ما إلى ذلك. النقطة الثانية أنه اشترك مع إسرائيل، مع إيران، مع أمريكا في ضرب إيران، وهذا وكأنه رسالة للأوروبيين، أنا الأقوى بعد الإبادة، أنا الأقوى بعد التجويع، هذه نظرية إسرائيل الآن. لكن هل الحروب وأجواء الحروب ستبقي إسرائيل رابحا حقيقيا في الميدان؟ واضح من التصرف الآن في لبنان أنها في استنزاف. صحيح أنها تتقدم عسكريا، ولكن لا استقرار، وهذا خطير لدى إسرائيل، وهذا ما جاء ما دفعها بالانسحاب عام 2000 من لبنان وفي غزة. إذن لا استقرار، ولكن هناك توغل إسرائيلي يستخدم الحشد العسكري الأمريكي، يستخدم الحالة الدولية وضعف وترهل الحالة الدولية وحالة الانكماش والضغط الاقتصادي العالمي، وبالتالي يبدو أن إسرائيل مستفيدة مؤقتا من المشهد إلى أن تأتي نتيجة الحرب أو الجولة الجديدة في المعارك مع إيران.
0: شكرا جزيلا محمد القيق، الباحث في الشؤون السياسية المختص في الإسرائيليات.

إلى ملفنا التالي في يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. أفادت تقارير إخبارية عبرية أن الأجهزة العسكرية في دولة الاحتلال ترصد ما سميت بمحاولات لإعادة بناء خلايا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، رغم العمليات العسكرية التي فككت سابقا البنى التنظيمية وقطعت ما سميت بسلاسل القيادة. تقديرات أمنية إسرائيلية تشير إلى محاولة تقليد تكتيكات لحزب الله، خصوصا استخدام الطائرات المسيرة مع رصد طائرات بسيطة حاليا وتوقع تطور التهديد في هذا الإطار مستقبلا. ووفقا للتقارير العبرية، فخلال 2025 وبداية 2026 تم ضبط كميات كبيرة من السلاح وتدمير نحو 20 ورشة تصنيع، مع استمرار اكتشاف مخازن أسلحة حتى في مناطق شهدت عمليات مكثفة لجيش الاحتلال في السابق في الضفة الغربية.

0: وتزامن ذلك مع إشارات صدرت عن جهات عسكرية إسرائيلية تشير إلى أن جيش الاحتلال ضبط خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الطائرات المسيرة في الضفة الغربية، وكان يقوم باعتقال من يمتلكها أو يقوم باستخدامها. دكتور سناء زكرني، أستاذة السياسات والعلاقات الدولية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح
0: الخير
1: المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور سناء زكرني. ما دلالت هذه التقارير التي تتحدث عن تعاظم لقوات وخلايا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وفقا لأجهزة عسكرية إسرائيلية؟
1: يعني الحديث اليوم عن إعلان الاحتلال ضبط مسيرات في الضفة الغربية لا يمكن التعامل معه كخبر أمني عابر أو حادثة تقنية محدودة، لأننا أمام ملف يحمل أبعاد سياسية وأمنية وأيضا إعلامية أعمق بكثير من مجرد العثور على مسيرات كما يدعي الاحتلال أو معدات مراقبة. برأيي ما يجري يجب قراءته ضمن سياق المرحلة كاملة وليس فقط ضمن الرواية الإسرائيلية المباشرة الموجهة من الشباك الإسرائيلي، ونحن نعلم أن جميع الأخبار العبرية هي موجهة من الشباك ومخابرات الاحتلال. منذ أشهر طويلة يحاول الاحتلال تكريس صورة ذهنية جديدة عن الضفة الغربية وهي مزيفة، تقوم على أن الضفة لم تعد مجرد ساحة احتجاج أو عمليات فردية متفرقة، بل باتت برؤيته الجديدة بيئة تتجه نحو التسليح المنظم وامتلاك أدوات قتالية متطورة تشبه ما جرى في غزة أو في جنوب لبنان. هنا نفهم لماذا يتم التركيز إعلاميا على كلمة مسيرات، لأن هذه الكلمة حقيقة تحديدا تحمل رمزية كبيرة جدا في العقل الأمن الإسرائيلي بعد تجربة غزة ولبنان واليمن، وحتى لو كانت هذه المسيرات بدائية أو محدودة القدرة، مجرد وجود الفكرة يسمح للاحتلال ببناء سردية جديدة كاملة حول التهديد القادم وتعظيم خطر الضفة. الاحتلال اليوم لا يتحدث فقط عن مسيرات أو طائرات صغيرة، بل يحاول أن يقول للإسرائيليين والعالم نحن أمام خطر يتطور، وإذا لم يتم التعامل معه بقوة فإن الضفة ستتحول إلى نسخة من غزة. هذه الرسالة باعتقادي أنها ليست بريئة، بل مرتبطة بشكل مباشر بالواقع السياسي والعسكري الذي تعيشه إسرائيل.
0: دكتور سناء، نحن نتحدث إن سمحت لي دكتور سناء ذكرني، نحن نتحدث عن مسيرات معدة لأهداف مدنية تتعلق بالتصوير، وهي الأهداف التي صنعت لأجلها تلك المسيرات. كيف يمكن أن ينعكس هذا المشهد الذي تحاول رسمه إسرائيل على الأرض خلال الفترة المقبلة؟ ربما هذا هو السؤال الأهم الآن.
1: يعني بالتأكيد أن المسيرات التي يتحدث عنها الاحتلال هي مسيرات فقط تستخدم في التصوير وفي الدعاية والإعلان، وليست مسيرات كما يدعي الاحتلال، وهو يدرك تماما حقيقة هذا الأمر، لأن إسرائيل اليوم تعيش أزمة حقيقية وعميقة على أكثر من مستوى. هناك استنزاف طويل في غزة، انتقادات داخلية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أزمة ثقة في الشارع الإسرائيلي وحكومته، وضغط دولي متزايد بسبب الحرب على غزة، وأيضا بسبب سلوك الاحتلال في الضفة الغربية وعملية الاستيطان الممنهجة التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة. وبالتالي اليوم يحاول الاحتلال الإسرائيلي منحه توسيع الرقابة الجوية والتكنولوجية وزيادة الاعتماد على المسيرات في المراقبة والاستهداف داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في خطة ممنهجة منذ أكثر من 3 سنوات. يحاول أن يخاطب المجتمع الدولي ومحاول نقل القضية من إطارها السياسي، أن أي شعب، أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال، إلى إطار أمني بحت، وبالتالي يحاول إلغاء أن يتم التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية حقوق وطنية ويتم ونقلها إلى إطار أمني، وكأن إسرائيل تواجه خطر عسكريا منظما وليست حالة غضب وانفجار ناتج عن الاحتلال وممارساته على أرض الواقع. هنا الأخطر برأيي، الاحتلال يحاول أن يسحب النقاش بعيد عن أصل المشكلة، فبدل الحديث عن الاستيطان، الاقتحامات اليومية، الحصار الاقتصادي الممنهج، انسداد الأفق السياسي، يتم تحويل كل شيء إلى ملف أمني وتقني. أي أن الاحتلال يريد أن يرى العالم أن المسيرات، لا أن يرى البيئة التي أنتجت هذا الغضب وهذا التحول في شكل المواجهة. في المقابل يجب أن ننتبه إلى أن إسرائيل تستخدم الإعلام الأمني بكثافة ضمن الحرب النفسية. كثير ما يتم تضخيم الأحداث أو تسريب معلومات في توقيتات مدروسة تخدم أهداف سياسية وعسكرية في أوقات محددة من أجل يعني إنجاز بعض الأهداف في المنطقة. ولذلك من المهم التعامل بحذر مع الرواية الإسرائيلية، خاصة في ظل غياب معلومات مستقلة وواضحة حول طبيعة المسيرات، إمكانياتها، حجمها الحقيقي، والجهات المرتبطة بها. ونحن نعلم تماما أن منذ 7 أكتوبر هناك حملة ممنهجة في الضفة الغربية ضد التنظيمين الجهاد الإسلامي وحماس، ومعظم قيادات ونشطاء تلك التنظيمات اليوم في السجون الإسرائيلية يواجهون الاعتقال تحت بند الاعتقال الإداري الذي لا تهمة سوى اعتقال ممنهج. ونحن اليوم نتحدث على أكثر من 10,000 أسير موجودين داخل السجون الإسرائيلية ورقابة مشددة حول هذه التنظيمات، ونحن نتحدث اليوم عن بنية ضعيفة.
0: شكرا دكتور.
1: التنظيمات.
0: شكرا دكتور سناء ذكرني، أستاذة السياسات والعلاقات الدولية.

0: أعلن المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان مؤسسة سانت إيف عن نجاحه في تأجيل هدم 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية في القدس المحتلة. جاء هذا النجاح بعد تقديم التماس مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وتم بموجبه انتزاع قرار عاجل يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا على مدخل العزرية بشكل مؤقت، وكان الهدم من المقرر أن يتم خلال الساعات الماضية، إلا أن انتزاع مؤسسة سانت إيف هذا القرار حال دون ذلك. المؤسسة أصدرت لاحقا بيانا توضيحيا جاء فيه أن النيابة قررت تخفيض عدد المباني المهددة بالهدم من 50 إلى 5 بعد الالتماس العاجل الذي قدم إلى العليا الإسرائيلية، حيث أبلغت سلطات الاحتلال أنها مصرة على هدم 5 مبان أو منشآت على مدخل العزرية. هيثم خطيب، محامي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان مؤسسة سانت إيف، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ما التفاصيل؟ 5 مباني أصرت سلطات الاحتلال على هدمها من أصل 50.
1: صحيح، القصة بدأت عندما أبلغ جندي أصحاب المحلات شفهيا أنهم سيتم هدم عدد كبير من المحلات، لم يحدد مباني معينة، فحدد أبلغ جميع المنطقة جميع الشارع بضرورة إخلاء المحلات لبنية هدمها صباح الأمس الأحد. المواطنين توجهوا لسانت إيف وشكوا أنهم لم يتلقوا إخطارات مسبقا، فكيف سوف يتم هدم محلاتهم هكذا دون سابق إنذار ودون فرصة للاعتراض ودون تقديم طلبات مناسبة. وقدمنا التماس على هذا الأساس أنه لا يجوز هدم مباني بهذا الشكل، هذا غير قانوني وتعسفي. لاحقا يتضح أن هناك 5 مباني في المنطقة الذين تلقوا إخطارات هدم وهم متابعين من قبل المحامي من القطاع الخاص الذي يمثلهم منذ فترة طويلة، ولديهم إجراءات ووضعهم مختلف عن باقي المواطنين. فعمليا هؤلاء 5 هم أشخاص الذين تلقوا إخطارات وتقدموا بإجراءات ترخيص ومدة طويلة جدا، ووصلوا لقرار برفض مخططات التي تقدمت، وعلى هذا الأساس هم يريدون فصلهم عن باقي 50، أي أنهم لديهم قرارات متابعة ويتم التعامل معهم بالإجراء القانوني المناسب.
0: الأستاذ هيثم خطيب، الحديث إذن عن نحو 45 محلا صدر بحقها يعني تجميد، هدم إنجاز التعبير. صحيح. هل صحيح. من فترة يمكن من خلالها حصر ما يمكن تقديمه الآن لتجنب هدم هذه المحال بشكل نهائي؟ ما هي الخطة القادمة للمركز لديكم؟
1: الملفات في الأصل لم تكن متابعة في سانت إيف، ولكن تدخلنا الفوري كان من أجل منع هدم محلات التي لم تحصل على فرصة للاعتراض. هذا دورنا في هذه المرحلة. الأشخاص الذين تلقوا إخطارات يحق لهم قانونا بتقديم إجراءات ترخيص حسب الأصول، وكل سيكون لديه مهندس وشخص يتابع ملفه بشكل فردي. هؤلاء لديهم الآن ما يقومون به لكي يحموا أنفسهم. سيد الكريم والأخوة المستمعين، البناء في منطقة جيم، نحن نعلم الإسرائيليين لا يزورون ترخيص ويردون الأرض ويردون هدم كل ما هو فلسطيني. نحن نسعى إلى الصمود والبقاء في هذه الأراضي منعا لمصادرتها لاحقا. هذا الأمر عبارة عن معركة غير منتهية، كل يوم هناك محاولة للصمود، لتقديم إجراءات، لتقديم اعتراضات واستئنافات، وهذا هو حالنا وهذا هي طريقة الصمود التي بين يدينا الآن.
0: ماذا تتوقع؟
1: فكل لديه يجب أن يقوم بإجراءات كي يحمي منزله قدر الإمكان.
0: ماذا تتوقع أستاذ هيثم خطيب؟ يعني من خلال خبرتكم واحتكاككم مع الكثير من الملفات في هكذا قضايا،
1: للأسف هناك تصعيد، نحن نرى السياسات الإسرائيلية في موضوع الحلم، هناك تصعيد وتغيير في القوانين، ونحن بدورنا يجب أن نوعي المواطنين على المستجدات لتحسين الخطوات التي من شأنها حماية المنازل لأطول مدة ممكنة. هذا هو الأمر الذي نمر فيه في هذه الأيام.
0: شكرا جزيلا محامي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان مؤسسة سانتيفا الأستاذ هيثم خطيب.

0: مرحبا بكم سيداتي سادتي من جديد، يتواصل وياكم على الهواء مباشرة يوم جديد من رايا فم ورايا تي في إلى ملفنا التالي وهو الأخير. نقابة المهندسين تعلن انضمامها لموجة التصعيد التي تشهد يعني حالة احتقان متسعة في وجه الحكومة، هنالك تلويح بخطوات احتجاجية من قطاعات عدة، دعوات لإضرابات حتى لو لم تكن ضمن أطر قانونية أو تنظيمية في القطاع العام. إضراب للأطباء أعلن بالأمس، وكذلك هنالك دعوات للحكومة بالرحيل بداعي أنها المسؤولة عن عدم قدرتها على صرف المستحقات المالية الخاصة بموظفي القطاع العام، مدنيين كانوا أم عسكريين. اسمحوا لنا أن نرحب بالوزير السابق مدير مركز القدس للإعلام والاتصال الدكتور غسان الخطيب. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
0: ما رأيك بالحالة التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الساعات الأخيرة؟ يعني احتقان متصاعد، كرة ثلج متدحرجة باتجاه الحكومة المسؤولة عن ما وصل له الحال وفق هذه يعني النقابات وهذه الهيئات التنظيمية للعديد من القطاعات العاملة في الشأن العام.
1: الحقيقة أنه ما يحدث يدعو للقلق إلى درجة كبيرة. من ناحية نحن نحترم الحقوق النقابية للقطاعات المختلفة، ومن ناحية أخرى الجميع يقدر الظروف الصعبة التي يعيش بها الجميع وإن كان بتفاوت بسبب طبيعة الظروف. ولكن هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه من الأهمية بمكان أن ندرك بأنه السبب وراء هذه الصعوبات التي تعيشها جميع هذه القطاعات هي الإجراءات الإسرائيلية بالدرجة الأولى، الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل حياة الناس صعبة من أجل أن يهاجر أكبر عدد ممكن منهم، والإجراءات الإسرائيلية التي تسعى للاستيلاء على أكبر قدر من الأرض وحصر السكان في أقل مساحة، وأيضا الهادفة إلى القضاء على السلطة الفلسطينية والتسبب بإنهيارها عن طريق العقوبات الاقتصادية وغيرها، بسبب أن هذه السلطة الفلسطينية على علاتها ترمز بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي إلى الكيانية الفلسطينية وإلى السعي نحو التحول إلى دولة فلسطينية. هذا من ناحية. والملاحظة الأخرى أن الأزمة والصعوبات التي نعيشها تتجاوز سقف الحكومة الفلسطينية، لأن الحكومة الفلسطينية تتصرف وفق سقف سياسي ووفق سقف مالي هي ليست مسؤولة عنه إلا بجوانب محدودة بطبيعة الحال. لذلك الموضوع سياسي ووطني، وفي تقديري المتواضع أن عنوان المرحلة يجب أن يكون الصمود والثبات والتكافل الاجتماعي وتوزيع الأعباء بقدر ممكن حتى نستطيع أن نحملها معا كمجتمع، وإلا فإننا سوف نساهم بهذا الانهيار الذي تدفعنا إسرائيل له. هناك بالطبع انتقادات ممكنة للحكومة، وهناك نقاشات يجب أن تدور بين القطاعات المختلفة، لكن شل الخدمات العامة في ظروف يعني أكبر من طاقة المؤسسات الحكومية بسبب ضغوطات الاحتلال من شأنه بشكل غير مباشر وغير مقصود أن يساهم في تحقيق أغراض هذه السياسات الاحتلالية الإسرائيلية للأسف.
0: تتحدث دكتور غسان الخطيب عن توزيع الأعباء، ذلك ربما لا يظهر في الحالة الفلسطينية، كيف يمكن أن يكون ذلك حلا في وقت يعرض فيه على الموظف نصف راتبه، ليس لشهر ليس لشهرين ولكن لأشهر طويلة، ويطلب منه المزيد من الصمود، المزيد لا أفق له حتى بالحالة الراهنة دكتور؟
1: هذا صحيح، ولذلك يجب أن يكون هناك حوارات جادة ومعمقة بين الكل الفلسطيني بهدف توزيع الأعباء، بهدف التكافل الاجتماعي، بهدف التمكن من حمل هذه المرحلة والضغوطات الإسرائيلية الواضحة فيها، وليس باتجاه معاقبة بعضنا البعض، وليس بهدف معاقبة المواطن الفلسطيني من خلال شل الحد الأدنى من الخدمات. لا شك بأنه كثير من المواقف والمطالب محقة، ولكن الأسلوب المتبع المتعلق بتعطيل الحياة العامة وتعطيل الخدمات نتيجة ظروف في الحقيقة صنعها الاحتلال، برأيي المتواضع ليست هي الجواب الملائم في هذه المرحلة. المطلوب من الحكومة أن تعمل على جسر الفجوة بينها وبين الجمهور من خلال حوارات مع القطاعات المختلفة وممثليها، بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق مسألة توزيع الأعباء، وبالتالي بتحقيق الصمود والثبات عن طريق التكافل الاجتماعي. لأنه في الواقع الذي يبقينا قائمين ويؤخر انهيارنا حتى الآن كمجتمع هو التكافل الاجتماعي، وجميع من يسمع هذا الكلام يدرك معناه، ولا حاجة للدخول في تفاصيل محرجة، لأننا نعرف تماما كيف تعيش العائلات الفلسطينية، وكيف يعيش الطلبة الفلسطينيون، وكيف تعيش القطاعات المجتمعية المختلفة. التكافل هو عنوان المرحلة، وهذا الأمر يتطلب حوار وتفاهم متبادل من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة بوسائل الحوار، وليس بوسائل تضر أكثر ما تنفع، لأنها تلحق الأذى بالحد الأدنى المتبقي من الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني.
0: في نصف دقيقة دكتور غسان الخطيب، هل تملك الحكومة حلولاً ولو مؤقتة في هذه المرحلة باعتقادك؟
1: تملك الحكومة قدر أكبر من القدرة على الحوار والعمل على جسر الفجوات بينها وبين المجتمع الفلسطيني بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمكننا من تحقيق هذا التكافل المنشود.
0: شكرا جزيلا الدكتور غسان الخطيب، الوزير السابق ومدير مركز القدس للإعلام والاتصال. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، هذه تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقة إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، أهلا بكم مستمعينا إلى رحلة جديدة في الأخبار، ولكن هذه المرة في استعراض عناوين التطورات الأبرز عن الساعات الماضية. مرحبا بكم إلى أوراق الصحافة الذي يأتيكم من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع في استعراض لأخبار الساعات المنقضية في كل صباح لكل مستمعينا الذين فاتهم الاستماع ومعرفة ما الأخبار الميدانية والسياسية في فلسطين والمنطقة والعالم. في أوراق الصحافة عناوين الأخبار، هذا بالإضافة إلى تحليلات ومقالات وافتتاحيات كتبتها الصحف الغربية، فماذا جاء فيها؟ ملخصات سريعة في الدقائق القادمة. برنامجنا هذا يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، يمكنكم زيارة صفحته على فيسبوك والمنصات الرقمية الأخرى باللغتين العربية والإنجليزية لتكونوا على اطلاع دائم بكافة برامجه وأخباره. أنا معكم اليوم الاثنين 11 من أيار مايو لعام 2026، ومرحبا بكم أينما تواجدتم الآن في أوراق الصحافة التي نبدأها بهذه اللحظات. نادي الأسير يقول إن الاحتلال صعد من جرائمه بحق الأسيرات في سجن الدامون وعددهن 88، لا سيما في وتيرة عمليات القلم الممنهجة والمستمرة. قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 7 دنومات من أراضي منطقة الجابريات في مدينة جنين، وهي منطقة ألف كما هي مصنفة في اتفاقية أوسلو، وهي منطقة مطلة على مخيم جنين، وذلك لأغراض استيطانية. المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف ينجح في استصدار قرار عاجل من المحكمة الإسرائيلية العليا أمس يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت بعد تقديم التماس مستعجل. محافظة القدس تحذر من مصادقة مرتقبة للحكومة الإسرائيلية على مشروع لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. المشروع يقضي بإقامة المركز داخل مبنى استقبال المطار، بما يخدم الرواية الإسرائيلية في القدس عبر إعادة تأهيل مباني مطار القدس وإنشاء معارض تتناول تاريخ الطيران وما تسميه إسرائيل بتاريخ الاستيطان في منطقة عطروت المقامة على أراضي شمال المدينة المحتلة. مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بفلسطين مايكل لينك يتهم حكومة تل أبيب بأنها ترغب بمحو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون، محذرا من تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني لا سيما على المسيحيين. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن جهوده في إزالة الركام التي تقدر بنحو 60 مليون طن في قطاع غزة، سعيا لشق الطرق وتعبيد شوارع متهالكة في خطوة لإيصال المساعدات الإنسانية، عوضا عن كونها خطوة أساسية لإعادة الإعمار. ستنفذ أولى خطوات البرنامج الإنمائي الأممي من خلال 5 مواقع رئيسية في القطاع لمعالجة ركام الحرب باستخدام ما يعرف بالكسارات، لإعادة تسوية أكثر من 38 كيلومترا من شبكة الطرق التي دمرها الاحتلال بشكل كامل. بنيامين نتنياهو يرجئ أمس مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير في عام 93. كانت قد تقدمت بهذا المشروع نائبة رئيس الكنيست ليمور سونهار ميليخ. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشدد على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة القادمة، المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن انسحاب الاحتلال التدريجي ثم الكامل من أراضي القطاع ونزع سلاح المقاومة وإنهاء حكم حركة حماس لغزة. عدد عدد من لاعبي كرة القدم الإيرلنديين البارزين ينضمون إلى مجموعة من المشاهير الذين أطلقوا حملة تحث إيرلندا على مقاطعة مباراة مقررة في الدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري. رسالة مفتوحة وجهت من قبل الحملة للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم اتهمت إسرائيل بالانخراط في الإبادة الجماعية بغزة وانتهاك لوائح الاتحادين الأوروبي لكرة القدم يويفا والدولي فيفا عبر السماح للفرق بإقامة مباريات على أراض فلسطينية محتلة. خلال اجتماع عقدته بلدية رهط في النقب أمس في أعقاب مقتل المواطن أحمد النعامي 50 عاما صباح أمس الأول برصاص شرطة الاحتلال المطالبة بمحاكمة الشرطي الذي أطلق النار إضافة لتشكيل لجنة تحقيق في الحادث. المحاكم النظامية في مختلف محافظات الضفة الغربية تشهد أمس تعليقا كاملا للعمل في كافة الأقسام والدوائر احتجاجا على استمرار الأزمة المالية وتهميش مطالب موظفي هذا القطاع الإدارية والمالية من قبل مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتب على موقع تروث نتورك أنه غير راض عن رد إيران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب. وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت في وقت سابق أمس بأن الرد ركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون الإشارة إلى كلفية معاودة فتح المضيق أو توقيته. مسؤولون كبار في النظام الإيراني تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز أكدوا فيه أن الرد الإيراني على واشنطن لن يشمل اتفاقيات تاريخية وأن النية الرئيسية لطهران هي الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار 30 يوما وخلال هذه الفترة سترفع أمريكا الحصار وستستمر المناقشات حول قضايا أخرى. الرئيس الأمريكي كان قد زعم أن بلاده ستصل في مرحلة ما إلى اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون عميقا وقال إن قوة الفضاء الأمريكية تتولى الأمر. ترامب ألمح أيضا لإمكانية تحرك أمريكا ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين من أجل ضرب كل الأهداف المحددة. قائد الجيش الباكستاني قال إن إسلام أباد تقوم بوساطة محايدة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. القوات الإيرانية تحذر بعض دول المنطقة من تداعيات تعاونها مع أمريكا وقالت إن أي دولة تتخذ إجراءات ضد إيران ستواجه برد صارم من قواتها المسلحة. طهران شددت على أن الدول التي تطبق العقوبات الأمريكية عليها ستواجه صعوبات في المستقبل في عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يتهم واشنطن وتل أبيب بالسعي لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد أن فشلتا في الحرب العسكرية، وأكد أن البلاد بحاجة ماسة لضبط الاستهلاك والتوفير في رسالة موجهة للمواطنين الإيرانيين. وسائل إعلام عبرية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لبنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف اليورانيوم الإيراني في وقت تترقب فيه إسرائيل قرار واشنطن بشأن مستقبل التعامل مع طهران. بريطانيا تعلن دخول المدمرة الحربية دراغون منطقة الشرق الأوسط تمهيدا لمشاركتها في مهمة تأمين مضيق هرمز. وكالة بلومبيرغ قالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار تخطيط احترازي يضمن جاهزية بريطانيا ضمن تحالف متعدد الجنسيات تقوده بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك. إيران أكدت أنها ستستهدف السفن المختلفة التي تقوم بالمحاصرة. شركات النفط والغاز الأوروبية التي حققت أرباحا طائلة في الربع الأول من هذا العام بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن تداعيات الحرب على إيران تواجه الآن دعوات جديدة لدفع ضرائب على مكاسبها الهائلة. ستبقى سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها تصل أمس جزيرة تنريف الإسبانية في أرخبيل الكناري تمهيدا لبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم وسط إجراءات صحية مشددة ومراقبة دولية واسعة بعد تسجيل 6 إصابات مؤكدة بالفيروس من أصل 8 حالات مشتبه بها وأدى الفيروس إلى وفاة 3 أشخاص على متن هذه السفينة. أطالع معكم أيضا في أوراق الصحافة. وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة يجتمعون اليوم لبحث مساهماتهم العسكرية ضمن المهمة الأوروبية الهادفة لمرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. الاجتماع سيعقد عبر تقنيات الاتصال عن بعد ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الوزراء المعنيين في إطار المهمة متعددة الجنسيات. وكالة تسنيم تكشف عن تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي رفضه ترامب والذي تضمن مطالب حاسمة أبرزها إدارة إيران الكاملة لمضيق هرمز وإنهاء الحرب بضمانات عدم اعتداء جديد. اشترطت طهران أيضا رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي مع إلغاء عقوبات أوفاك على النفط خلال 30 يوما. مصادر الوكالة أكدت أن سياء ترامب من الرد هو دليل على جودة ما كتبته الأيدي الإيرانية وشددت على أن طهران لا تسوق مواقفها لإرضاء البيت الأبيض بل لانتزاع حقوق سيادية لإيران. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن الاحتياطيات العالمية من النفط يتم استنزافها بمعدلات غير مسبوقة منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي كانت تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من الطاقة. استنزاف الاحتياطيات العالمية من النفط يعني أن الأسواق ستظل معرضة للصدمات بشكل أكبر حتى لو توقفت الحرب مع انخفاض قدرة الحكومات على مواجهة هذه الصدمات بطرح كميات إضافية من مخزوناتها النفطية في الأسواق. جيش الاحتلال يشن نحو 40 غارة جوية في الساعات الأخيرة من يوم أمس على قرى جنوب لبنان بالتزامن مع مواصلته القصف المدفعي وعمليات هدم المنازل والمباني وتفجير مساكن البلدات الجنوبية. عدد الشهداء في لبنان ارتفع إلى 511 شهيدا وأكثر من 1100 مصاب منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من نيسان الماضي. بنيامين نتنياهو يقول لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد وأن هناك يورانيوم مخصب يجب أن يخرج من إيران ومواقع التخصيب لا تزال بحاجة إلى تفكيك وهناك تنتهي الحرب. الصين تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور بكين في الفترة ما بين 13 و 15 من هذا الشهر. رئيس الوزراء الهندي يحض الهنود على ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الحرب في الشرق الأوسط. سيناتور أمريكي هو سيناتور مارك كيلي يحذر أمس من أن مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر والصواريخ قد استنزفت بشدة وعبر عن اعتقاده بأنه من المنصف القول إن مدى استهلاك الأسلحة الأمريكية أمر صارم. أشكركم جزيلا على إصغائكم واستماعكم وقد وصلنا إلى نقطة الختام. هذا ما أتمناه وأتمنى لكم نهارا طيبا مفعما بالأمل والأخبار الجيدة. هذه الأخبار يمكنكم التواصل معها والاستماع إليها عبر أثيرنا بالإضافة إلى تصفح الموقع الإلكتروني لرايا ومنصاتها الرقمية. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني. يدعوكم البنك للتمتع بتجربة عصرية فريدة عند استخدامكم خدمة الدفع لا تلامسي عبر الخاتم أو السوار الذكي التي توفر عليكم الوقت والجهد وبالطبع تناسب أسلوب الحياة الراهن. كل الشكر لكم مني أنا نجوى الحمدان وآمل أن نلتقي دائما وأنتم بألف خير.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.
3: بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم من الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: بعد إغلاق دام 13 عاماً، تم تسجيل دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا إلى العراق عبر منفذ ربيع الحدودي، في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين الجارين. يواجه قطاع الزراعة في لبنان أزمة خانقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية التي أوقفت 80% من المزارعين عن العمل ودمرت آلاف الهكتارات، ما يهدد بتجويع أكثر من 1,000,000 لبناني. وبسبب الحرب الإسرائيلية تكبد قطاع الزراعة اللبناني خسائر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى الوقت الراهن بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. نادي الأسير يؤكد أن الاحتلال صعد من جرائمه بحق الأسيرات في سجن الدامون عبر القمع الممنهج ومتعدد الأشكال. المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف ينجح أمس في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت. محافظة القدس تحذر من خطة إسرائيلية لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن انطلاق جهوده لإزالة ركام حرب الإبادة على غزة والمقدر بنحو 60 مليون طن. بنيامين نتنياهو يرجئ أمس مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير. لاعبو كرة قدم إيرلنديين ينضمون إلى حملة تحث بلادهم على مقاطعة مباراة مقررة ضمن دور الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه غير راض عن رد إيران على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب. وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد أن الرد ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون الإشارة إلى كيفية وتوقيت ذلك. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين كبار في النظام الإيراني أن ردهم على واشنطن لم يشمل اتفاقيات تاريخية وأن النية الرئيسية هي الموافقة على تمديد وقف لإطلاق النار ورفع الحصار على أن تستمر المناقشات حول قضايا أخرى لاحقاً. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يتهم واشنطن وتل أبيب بالسعي لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد الفشل بالحرب العسكرية. وسائل إعلام عبرية تزعم أن دونالد ترامب تعهد لبنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف اليورانيوم المخصب الإيراني. سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشياً لفيروس هانتا على متنها تصل أمس جزيرة تينيريف الإسبانية في أرخبيل الكناري وبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم. أخيراً تتويج نادي برشلونة الإسباني رسمياً بلقب الدوري الإسباني لاليغا بعد تغلبه على نادي ريال مدريد بثنائية نظيفة يوم أمس في مباراة الكلاسيكو. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. الساعة القادمة فيها المزيد من الأخبار والمستجدات عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز.

صباح الخير. واليوم الاثنين 11 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة الرأي الإعلامية. ودائما من الرأي صباح الخير. صباح الخير للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك يا فادي. كل التحية لفريق العمل. يسعد صباحكم. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير يا بلد. صباح الخير للناس اللي في بيوتها وأشغالهم والناس اللي لساتهم على الطرق وعلى الحواجز. أزمات السير اللي لا تنتهي. صباح الخير للناس اللي بتطالب بحقوقها. للناس اللي ما بتسكت عن الظلم. صباح الخير للمواطن اللي كل يوم في أزمة جديدة. من أزمة الرواتب، أزمة الصحة، وأزمة التعليم، وأزمة الوقود. بالحديث عن الوقود صباح الخير لأصحاب المحطات اللي كمان عندهم أزمة، كان الله بالعون.

لاحظنا خلال اليومين الماضيين كمان إغلاق بعض المحطات الوقود بسبب عملية تنظيم القطاع بعد نقص الحاد في الوقود. والأصوات تتصاعد في النقابات تطالب بحقوق الناس. الناس وصلت للحد اللي مش قادرة تصبر أكثر ولا فيها حيل تتحمل أكثر. الناس عندها أولاد بدهم أكل وشرب وصحة وتعليم. في التزامات بدك تدفعها غصبا عنك كل شهر سواء قبضت أو ما قبضت. صباح الخير يا بلد.

يعني احنا كأنه بكون ناقصنا كمان يعني اشكاليات مجتمعية اخرى. الامن الفلسطيني يعتقل زوجا في بيت لحم بعد وفاة زوجته في ظروف غامضة. ويعني لا معلومات اضافية حتى اللحظة وفي انتظار تصريح الجهات المختصة.

الله بالعون. ويعني من الوارد جدا في موضوع الأزمات أن تتحول الأزمات من شكل لآخر، وهذا الضغط المجتمعي على الناس وعلى العائلة. وخلينا نحكي شوي عن الأشياء اللي بتفرح القلب. اليوم أولى قوافل الحجاج تغادر أرض الوطن، 2230 حاج وحاجة اليوم بغادروا إلى أرض الحجاز. تقبل الله طاعاتكم إن شاء الله يا رب، طريق السلامة دوما. كمان شوي رح يكون معنا العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، رح نحكي شوي عن تفاصيل المعبر في المرحلة القادمة.

0: احنا معكم حتى التاسعة، ومنذكركم في ارقام البرنامج 02-242-1222 او 3، وايضا على تطبيق واتساب على 00970-592-421-222. ابني نام سبع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، موضوع الحجاج وموسم الحج، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي العقيد وليد غنام، مدير شرطة معبر الكرامة. صباح الخير على سيادة العقيد.
1: صباح الخير لك أخي العزيز، صباح الخير لك ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا ربي موسم حجاج يكون آمن على حجاجنا وعلى أهلنا وطريق السلامة، وتقبل الله طاعاتكم، وأنتم كمان يعطيكم ألف عافية. سيادة العقيد، يعني السنة هاي مختلفة نوعا ما، وفي إجراءات وترتيبات اتخذتها إدارة المعابر تحضيرا لموسم الحج لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إن شاء الله عبر المعابر. ما هي خطتكم سيادة العقيد؟
1: نعم أخي العزيز، اليوم بدأ بحمد الله تعالى تفويج الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام من مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، والبالغ عددهم ما يقارب 2230 حاج وحاجة سيغادرون أرض الوطن إلى الديار الحجازية
0: إن شاء الله.
1: أخي العزيز،
0: نعم.
1: كما قلت،
0: نعم،
1: وغدا بإذن الله لنطلع الأخوة المسافرين على الأوضاع، وغدا سيكون هناك الدفعة الثانية يوم الثلاثاء 12 بما يقارب 1730 حاجة وحاجة، ويكون التركيز فيه على اليومين اليوم وغدا، سينطلق ما يقارب 4000 حاج وحاجة إلى الديار الحجازية، وباقي الأيام سيتم التفويج حتى 20 من الشهر الجاري بحد أقصى 500 حاج وحاجة لكل يوم في الحد الأقصى بإذن الله تعالى.
0: نعم، يعني هذا التنظيم بخروج الحجاج بأعداد مختلفة خلال الأيام، هل له علاقة بتسيير الأمور للمواطنين والمسافرين العاديين؟
1: نعم أخي العزيز، يعني أكيد، يعني عندما يكون نقول لك أن هناك الحد الأقصى في الأيام القادمة 500 مواطن، فيعني الأمور طبيعية وباستطاع الأخوة المسافرين الحضور يعني بشكل طبيعي. أما بالنسبة أخي العزيز للخطة، فعملنا في الهيئة العامة للمعابر والحدود على وضع خطة، طبعا زيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية من أجل تسريع سرعة الإجراءات ولكسب الوقت، وكذلك التنسيق مع كافة الشركاء من الأخوة في وزارة الأوقاف لترتيب أمور الحجاج على معبر الكرامة وساعات توافدهم، وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك عيادة متنقلة وسيارة إسعاف لاستعمالها وقت الحاجة، وكثير من الخدمات من الشركات الخدماتية التي تقدمها الشركات لأهلنا الحجاج.
0: نعم، هل هناك تنسيق معين مع الجانب الاحتلال والجانب الأردني في هذا الموضوع لتسهيل خروج الحجاج؟
1: أكيد أخي العزيز، لابد يعني هناك أكيد يعني تنسيق من أجل ترتيب، يعني ترتيب خروج أهلنا الحجاج بيسر وسهولة وسرعة في الإجراءات، لابد من أن يكون هناك تعاون، هناك تعاون تام لتسيير الحركة ولكي تتم بيسر وسهولة.
0: نعم،
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله. يعني بالعادة بنوجه للناس بعض النصائح، وخاصة المسافرين العاديين وللحجاج أيضا، ما هي رسائلكم ونصائحكم للناس خلال هذه الفترة بالمغادرة والعودة عن طريق المعابر؟
1: يعني يا أخي العزيز، لابد من يعني ننوه إلى الأخوة المسافرين أنه اليوم وغدا ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب، وإعلان الهيئة العامة للمعابر والحدود في مواعيد السفر لكي لا تتضارب الأمور ولا يكون هناك أي إشكالات خاصة اليوم وغدا، وبعدها تعود الأمور بإذن الله بشكل تقريبا طبيعي ولا يوجد أي إشكال. أما بالنسبة للحجاج، فنتمنى بإذن الله سفرا ميمونا ووصولا آمنا إلى الديار الحجازية والعودة سالمين غانمين إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب. يعني إحنا بننصح الناس اللي بقدر ما يحط سفره خلال اليومين اليوم وبكرة، بكون بطريقة تنظيمية أفضل، لأنه اليومين هدول هم مخصصين لعدد كبير من الحجاج.
1: نعم صحيح، نعم صحيح، هذا ما قلناه في السابق وتم نشره على منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود، إنه يعني قدر الإمكان تجنب هذين اليومين إلا يعني للحالات الطارئة. نعم، الإنسان نعم. الذي يكون مضطرا للسفر أهلا وسهلا بالجميع، لكن قدر الإمكان تجنب اليومين وبعدها تعود الأمور إن شاء الله بشكل طبيعي بإذن الله تعالى.
0: نعم، هل رفعتم عدد الطواقم العاملة على المعابر على سبيل المثال لتسريع حركة خروج الحجاج، تحديدا الحجاج من المعابر، وإنهاء أوراقهم الثبوتية وكل إجراءاتهم الإدارية؟
1: أخي العزيز، كما قلت لك في البداية، هذا من ضمن الخطة كان، نعم، زيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية من أجل تسريع الإجراءات بأقل وقت وأقل جهد. فنعم صحيح، عملنا، هذا كان أول بند من الخطة في الهيئة العامة للمعابر والحدود على زيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية بإذن الله تعالى.
0: وإن شاء الله وأكيد عندكم ترتيبات أخرى لعودة الحجاج إن شاء الله، هاي في حينها من ضلنا على تواصل معكم سيادة العميد ويعني سيادة العقيد، ويعني في رسالة أخيرة للمواطنين بتوجه حضرتك للناس اللي بتسمعنا في برنامج العمل على المعابر خلال الفترة القادمة، ومن وين بقدر يأخذوا معلوماتهم الدقيقة من هذا الموضوع؟
1: نعم صحيح، دائما يعني متابعة، نصيحتنا دائما للأخوة المسافرين متابعة موقع منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود، دائما يتم تزويدها أولا بأول في أي مواعيد، لكي دائما يكون المسافر على دراية بالمواعيد الصحيحة، فلا بد من الاطلاع دائما على موقع الهيئة العامة للمعابر والحدود، وسيتم نشرها دائما أولا بأول بإذن الله تعالى، ليكون المسافر على اطلاع كما قلنا أولا بأول بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية سيادة العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة، وتحياتنا لكل العاملين على المعابر، كان الله بالعون، وتحياتنا لكم، وإن شاء الله حجاجنا بروحوا برجعوا بالسلامة يا رب
1: إن شاء الله تعالى.
0: حياك الله، يسعد صباحك.

ونتمنى السلامة لحجاجنا الأفاضل، وتقبل الله طاعتكم ولكل من يعمل لصالح المواطن وتخفيف الأزمة عن المواطن. كان الله بالعون، يعطيكم ألف عافية. ولمتابعينا ورسائلكم، يسعد صباحكم جميعا. أمير زيدان، يسعد صباحك. وأيضا طيب، في أكثر من رسالة الآن. البث المباشر على فيسبوك شغال، كل شيء تمام. شكرا لمتابعتكم. زائد خراس، صباح الخير إليك وللركاب اللي معك، صباح الخير واحد واحد.

حبيبي يسعد صباحك حبيبي، صباح الخير لكل حجاج بيت الله الحرام، بالخص امي بحكي لنا، وان شاء الله الحجه بتروح بترجع بالسلامه يا رب، وكل امهاتكم واهاليكم، ونتمنى السلامه في رحله الحج. رواد صباح الخير يا ام رواد.

0: صباح الخير لكل متابعينا، وأيضا رسالة بذكرونا في موضوع رواتب الشهداء والجرحى. والله إحنا كل حلقة بنحكي عن رواتب الشهداء والجرحى زي ما بنحكي عن رواتب الموظفين، ويعني إحنا بنحكي إنه حتى من 3 أشهر تقريبا مقطوعة رواتب الشهداء والأسر الشهداء والجرحى. إن شاء الله يا رب يفرج على كل الناس يا رب. سلام سندس، بتسلم عليك وبتصب عليك وبتقول لك شكرا على فيروز.
1: Thank you.

0: سلام، بسلم عليكم كلكم واحد واحد وبسلموا عليك يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. والمتابعين على فيسبوك يسعد صباحكم، متأسفين انه كان في خلل في الفيسبوك. عزام عبدو يسعد صباحك، مصطفى يسعد صباحك، وايضا محمد ابو يامن صباح الخير، عامر صباح الخير. طمنونا شو وضع جبع اليوم وشو وضع عين سينيا. وحاضر وعطارة كمان. الحواجز كثيرة يا جماعة الخير، يعني والكونتينر إذا بدكم كمان، وحواجز نابلس، كان الله بالعون. ولاحقا للشكوى اللي وصلتها امبارح بخصوص زفات الأعراس اللي بتصير بالشوارع والتعديات على الشارع العام بإغلاق الشارع، ويعني عمل الحركات والتزمير بالسيارات بطريقة صراحة مقلقة مش شوي. وشكرا للناس اللي بعتوا لنا الفيديوهات والصور لإغلاق عدد من الشوارع، وتحديدا شارع القدس اللي امبارح في وصلنا فيديو من منطقة كفر عقب ومن منطقة البيرة، وتحديدا بالقرب من الهلال الأحمر، بإغلاق الشارع بسبب زفة عرس.

وأنا أقول لكم صباحات الزميلة أنوار مطرية بتصب عليكم وبتقول لكم صباح الخير، وخصص صباح الخير لسلام.

0: وفي رسالة من مواطن عبد الله سرية بقول المواطن من أكثر الأزمات بطل يلحق على إيش بده يحكي أو إيش ضيق العيشة بقول وبالآخر وزارة التربية والتعليم بتعطي المدارس الخاصة الرخصة برفع الأسعار أقساط الأسعار بحجة غلاء المعيشة وعلى ما يبدو أنا شفت هذا البيان من وزارة التربية والتعليم والوزارة لحقته بتوضيح ما المقصود فيه. احنا راح يكون معنا هذا الموضوع وتحديدا موضوع اسعار رفع الاقساط المدرسية للمدارس الخاصة وان شاء الله انه ما بترتفع يعني ما ظنيش انه وقته هلا يرتفع اشي يعني في البلد. وغلاء المعيشة على الكل ما هو يعني في ناس عندها معاش بنزل في ناس ما عندهاش معاش اصلا في ناس ما عندهاش شغل. معنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك ابو يزيد.
1: كيف حالك يا حبيبي؟
0: يا حي الله.
1: هلا هلا.
0: كيف امورك ابو يزيد؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله تمام من الله منيح من حكومة.
0: الحمد لله الحمد لله ابدا.
1: شو بدنا نسوي؟ شوف هلا انت المذيع والصحفي بتسال، لا انا بدي اقلب الايه، انا بدي اسال.
0: تفضل.
1: انا بدي اسالك.
0: اذا بعرف اجاوبك طبعا.
1: لا لا لا حتجاوب كل شيء بس اذا امتنعت بكون اختباء خلف الستائر.
0: يا ساتر يا الله.
1: الوزير له ذنين وعينين وثم وبعرف.
2: انا ما اعرفش يا ست هاني.
1: له ولا لا؟
0: هاي اول ستاره.
1: شايف كيف انا ضحكك يا ابو تيير.
0: الله يسعد صباحك ابو يزيد.
1: ما هو الواحد من الهم والغلب اللي فيه بيحكي هيك شغلات بده مش عارف بدنا يعني الرش للعطر اقل ما فيها.
0: بلزم بلزم
1: بلزم. الوزراء يتمتعون بعينين وذنين وذم ولسان وأعضاء المركزية والتنفيذية وكل كل كل الطاقم هذا اللي بيحكوا عن حالهم قيادة فوق. هلا السؤال بيطرح نفسه، أعضاء المركزية بأخذوا 20% و60% و50% من الراتب، أعضاء التنفيذية بأخذوا كذلك، السفراء خارج فلسطين بأخذوا كذلك. أنا لا أعتقد. وإذا واحد عنده جواب من المسؤولين
0: أهو سؤال ولا جواب أبو يزيد؟ أنا فكرتك بتقول إنه كمعلومة ولا هو تساؤل؟
1: هو تساؤل. عندي معلومة دير بالك، عندي معلومة وعندي معلومة كمان فليسمعها كل أفراد الشعب الفلسطيني. كثير كثير كثير من أصحاب النفوذ اللي فوق بتجيهم الشكات روح اصرف راتبك كاملا من البنوك. أنا بحكي لك إياه ومتأكد منها 100%. المسخمين المعلمين والأطباء والمزارعين والعمال وال سمي ما بدك وكيف بدك ووين ما بدك بأخذوا 40 و50 و60. ليه؟ ما هنا السؤال بيطرح نفسه من أوسع الأبواب. أزمة مالية؟ لا هذه أزمة مش مالية، أنا بسميها أزمة ثقة وأزمة أخلاقية. ومش قادرين يواجهوا الشعب، واجهوا الناس يقولوا لهم الحقيقة 1 2 3. أنا في عندي مسار آخر، بطلب من الحكومة والقيادة بدل ما ينفقوا ملايين على مؤتمرات هون وهون بدناش نوضح، رغم أنه هذه المؤتمرات محترمة ومخرجاتها إن شاء الله بتكون محترمة
0: يا رب.
1: يا أخي خلي جزء منها للعائلات المستورة، خلي جزء منها لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى اللي حولتهم على تمكين. اللي في لقاء أجرى الأخ عصمت منصور مع أحد المسؤولين الكبار في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في برنامج البودكاست بسميها بوب كيك. بقول إنه إحنا عنا أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا في لبنان ومناطق أخرى ما سماهاش. طيب هذه الأملاك اتفضلوا بيعوها، لأنه احنا كنا في فلسطين ومش بحاجة لهذه الأملاك انها تكون برا. اتفضلوا بيعوها، حطوها في المزاد العلني، سواء كانت أراضي ولا عقارات ولا استثمارات يمين شمال فوق وتحت ورا وقدام. اتفضلوا مش انتوا تستثمروا فيها.
0: احنا عشان نجمع أسئلتك أبو يزيد صارت كثيرة، خلينا نقول مجموعة الأسئلة يا أبو يزيد إنها برسم الإجابة. الناس سمعت
1: الإجابة، هل يستطيع أحد منهم إنه يمتلك الإجابة يطلع قدام الجماهير؟
0: وإحنا في راية دائما هذا الباب الكبير لكل الناس وصوت كل الناس وصوتك وصل وأسئلتك وصلت وقد تكون كمان أسئلة كل الناس. هيا أبو يزيد سعدنا صباحك وفعلا البلد بدها وقفة ويا رب ييسر الأمور ونطلع من عقها الزجاجة. ويسعدنا صباحك أبو يزيد.
3: ابعت لي جواب وطمني.
0: ويسعد صباحكم متابعينا على فيسبوك ما شاء الله عليكم. هادي صبارنا. يسعد صباحك الزميل هادي صبارنا. وين الحفر يا هادي؟ احكي لنا وين الحفر واحنا جاهزين. ولا يهمك صباح الخير إلك ولا أبو الزين.

ابقوا معنا بعد الفاصل ونقابة جديدة تصعد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: برعاية

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جواش. وصباح الخير لكل متابعينا واللي انضموا معنا من جديد. ونقابة المهندسين تنضم لموجة التصعيد وتلوح بخطوات احتجاجية بعد تنصل الحكومة من صرف مستحقات منتسبيها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي المهندس طارق عبد المجيد الزرو نقيب المهندسين. صباح الخير. يبدو فصل خط. نرجع كمان مرة بنحكي مع المهندس طارق للحديث عن إضراب نقابة المهندسين وهذا التصعيد اللاحق لنقابة الأطباء ونقابة العاملين في جامعة خضوري. قضية الحقوق الموظفين والمهندسين والأطباء والعاملين في الجامعات أيضا يعني اليوم أصبحت على المحك وفي تصعيد من كل النقابات، وعلى ما يبدو أنه إحنا قد نكون أمام موجة من التصعيد على مستويات أكبر.

وإلى حين يكون معنا المهندس طارق الزرو نقيب المهندسين. دعوني أصب على من انضم معنا عبر فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. سامر عساف يسعد صباحك يا سامر, وأيضا هادي صبارنا يسعد صباحك يا هادي. وهادي بخصوص الحفر أنا حكيتها قبل شوي, ياريت تبعت لنا على الواتساب يا هادي رسالة, وإذا في صورة توضيحية للموضوع وين إحنا جاهزين أبدا لن نتوانى ولا يهمك. وطارق عزموطي يسعد صباحك يا رب.

وفي موضوع إضراب نقابة المهندسين أو تحديدا البيان، أصدرت بيان نقابة المهندسين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، وفي البيان كان هناك استياء واضح وغضب من استمرار الحكومة في سياسة التنصل من مسؤوليتها كما وصفها البيان.

وطبعا واحدة من الأشياء اللي أشار لها البيان أنه في بقول في البيان في الوقت الذي أعلنت فيه صرف مبالغ مالية لفئات محددة يشكل سابقة خطيرة. وعلى ما يبدو أن هذا الصرف الذي حدث مع بعض الفئات الموظفين فتح باب التصعيد مع النقابات الأخرى.

وصباح اليوم كان هناك عملية هدم لبيت أو منشأة في ضاحية الزراعة بجانب مخيم الجلزون. صباحك يا أنس رداد، وين الغيبة يا أنس؟ وتقي صباح، يسعد صباحك يا تقي. مصطفى صباح الخير. فادي يسعد صباحك، وألاء يسعد صباحك أيضا.

0: طبعا عودة على موضوع النقابة المهندسين، وفي إعلان البيان أيضا في النقطة الأولى الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11/5/26 وحتى إشعار آخر. وثانيا اعتبار المهندسين في حالة إضراب شامل مفتوح إلى حين صرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة. ونقطة مهمة إنهاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين. طبعا في استثناءات لهذا الإضراب، منتسبي قوى الأمن الفاصلية، موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم. معنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
1: صباح الخير أخ أحمد.
0: يسعد صباحك. ياسر كيفك؟
1: الله يسعدك حبيب.
0: كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: والله صار الوضع على البلد مش حد مبسوط بصراحة.
0: الله كان الله بالعون يا أخوي ياسر.
1: في عين الله.
0: مين تفضل.
1: بحكيك مواضيعك بسيطة.
0: تفضل.
1: أولها موضوع الانفلات المروري اللي حكينا فيه كثير، وأنا صادف إن يوم الجمعة كنت في مدينة البيرة وشفت بعيني يعني التصحيط والتشحيط في الشارع عند الهلال طبعا.
0: نعم.
1: روح البيرة.
0: نعم.
1: فأنا بحكي يعني من حق الناس تفرح، بس مش بهاي الطريقة.
0: لا هاي مش فرح، هاي مش فرح أخوي ثائر، شو بكون متفقين
1: يعني عندهم إياه إنه هذا فرح أو إنه ما بعرف كيف، بس أنا بحكي يا جماعة الخير يعني إحنا بوضعنا يعني برجع الناس لأيام الانتفاضة الأولى، يوم كانت الانتفاضة كيف كانت أعراسنا تصير، أعراس محترمة، بيجي أكل زلمة على دار العروس يأخذوها وكان الله بالسر عليم، يعني كانت الناس تشعر مع بعض، يعني أنت مظاهر فرحك بالنسبة إليك إذا أنت بتبرها فرح أو شيء مش لازم تظهر بهذه الطريقة، أنت عارف يعني كيف وضعنا وكيف الناس في غزة وفي بكفي ناس الاعتداءات المستوطنين اليوم يوم كل يوم بقتلوا حدا فينا وبهينوا فينا واحد من الكبير للصغير، بس نحكي أكثر من هيك، يعني والله عيب والله انه اشي مخجل، يعني انا لو اني انا بحل الشرطة او الناس المسؤولين الا اعتقد العريس وابو العريس وام العريس كمان.
0: والله بتعرف يا اخوي ثائر،
1: والله يا اخي الكريم لازم يتربوا هدول، ما بيصير ما بيصير والله انه اشي مزعج، يعني انا بصفيت السيارة بتفرج
0: على مش بس مزعج ومش بس مزعج، هو يعني معيق لحركة السير واغلاق الطريق وغير امن، غير امن على حياة الناس،
1: قطع الإشارة حمراء.
0: طبعا
1: قطعوها كلهم، سكروا علينا الإشارة وإحنا صفنا نسلمهم، قطع الإشارة حمراء. تفضل.
0: يعني أنا هذا يمكن المقطع اللي أنت بتحكي عنه أنا شفته بالفيديو اللي وصلني من لجنة سطح مرحبا، ولكن يعني للأسف، وإحنا حكينا إنه يعني يوم الجمعة معروف من الساعة كذا للساعة كذا في زفات وبطرق معينة محددة في أماكن معينة، حطوا عليهم دوريات شرطة، ما هي معروفة أي ساعة.
1: بتمنى من اخوتنا في الشرطه او المباحث المروريه لاكوا حل هالموضوع، يعني احنا يا عم يعني الاخي الكريم في مدينه البيره ما بدها تنصير مناطق، ايه هاي
0: نعم نعم
1: تطلب اذن من الاحتلال انك تيجي او تعمل نشاط،
0: لا لا لا الفكره ما لهاش علاقه بالتنسيق، يعني خاصه لما يكون في شارع القدس تحديدا،
1: يعني انت افرادك يكونوا موجودين ويكون بواجبك، هاي الشغله الاولى. هاي خلصنا. الشغله الثانيه اخي الكريم في توزيع مناصب الانتخابات،
0: نعم
1: انت عارف كان 10-5 التسليم،
0: نعم
1: لاحظت في مجتمع قرر الناس نحكي مين هو انه تم اقصاء القائمة الثانية، مع ان الكرة انت عارف فيش فيها قوائم ولكن تكتلات كانت، يعني اللي فازوا تم اعطائه المناصب كاملة واقصاء الفئة الثانية، مع انه من الفئة الثانية في ناس متعلمين فهمانين افضل، بعضهم افضل من اللي حطوهم في مناصب المجلس من اللي فازوا. بحكي انا ليش يا جماعة الخير، مدام احنا بدنا مصلحة البلد الاصل انك انت وزنت حطيت اللي يعني الناس اللي بيقدر يقدم، مش لانه انه كان من جماعتك حتى لو كان شو مكان حط معك يا اخي يخدم البلد، ليش حطيت الناس ما بتسوى يكونوا في مناصب في المجلس؟
0: والله يا اخوي لو بنفكر احنا هيك بهاي المهنية كان زمان وضعنا غير.
1: والله يا احمد انه اشي يعني لما قرأت الاسامة وانا بعرف اشخاص منهم لا يستحق، لا يستحق ان يكون في منصب نائب رئيس مجلس او رئيس مجلس كما حطوهم مثلا.
2: هل لديك اقوال اخرى؟
1: نعم أخي سلام. الله يسعد صباحك أخي سلام.
0: يسعد صباحك أخوي ثائر. ما يعني
1: سؤال نعم. سلام بدش يضرب
0: لا لا لا سلام سلام مسالم.
1: الله يعطي
0: الله خلينا إياه
1: حبيبي.
0: يسعد صباحك يا ثائر.

يبدو أن هناك إشكال في الاتصال مع المهندس. نعم احنا بنحاول. نعم شباب كل بنحاول. مهندس طارق عبد المجيد الزرو نقيب المهندسين بنحاول حنتواصل معه. يبدو هناك اشكال في الاتصال, ولكن خلينا نحكي كمان شوي عن البيان الخاص بالنقابة, وبيحكي انه دعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية والاخلاقية, ورابعا التأكيد على ان النقابة ستلجأ الى كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوق المهندسين وصونا لكرامتهم. عارف ليه انا قلبي بالنقطة الخامسة. نعم وأهلا وسهلا باش مهندس مهندس طارق عبد المجيد الزرو نقيب المهندسين, يسعد صباحك. ألو, يبدو أنه فعلا هناك مشكلة في الاتصال مع المهندس طارق الزرو نقيب المهندسين. حاولنا عدة مرات, ولكن على كل حال احنا بنحكي عن اضراب المهندسين اللي بدأ اليوم فعليا. وفي النقطة الخامسة في البيان يقول تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على هذا التصعيد وعن اي تعطيل يطال سير العمل في المؤسسات العامة نتيجة تجاهل المستمر لمطالب المهندسين. وفي النقطة السادسة والأخيرة بقول إن قرار فك الإضراب والعودة إلى العمل بيد الحكومة الفلسطينية, وذلك بصرف الرواتب بشكل منتظم وجدولة المستحقات المالية جميعها. يعني اليوم احنا بنحكي امام ثلاث نقابات, نقابة الاطباء, نقابة المهندسين, ونقابة العاملين في جامعة خضوري اللي بدأوا بالتصعيد والتهديد بالإضراب. المشكلة يا جماعة الخير انه طبعا احنا مع حقوق الناس اولا واخيرا, وحق كل مواطن ياخذ مستحقاته وحقوقه كاملة, ولكن بنقول دائما خذوا بعين الاعتبار انه المواطن هو المتضرر الاول.

عزام يسعد صباحك. عزام كل نفسي اسمع البرنامج اليوم بدون مشاكل، كل الوطن مشاكل وهموم الله يفرجها. شو اقول لك عزام، احنا مش بنحكينا على الازمات يا صاحبي. احنا الصبح انا وسلام لسه بنحكي من كل الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني الموضوع الفلاني، مش بنحكينا الله يفرجها ويكون بعون الناس بس.

0: على كل حال يعني يمكن قد تكون هاي الإجراءات اللي بتتم اليوم من خلال النقابات وهذا التصعيد قد تكون هي مؤشر إلى الحلول وإيجاد الحلول. واحد يفكر بطريقة يمكن الحكومة كمان تنحط تحت هذا الضغط من أجل التفكير كيف ممكن حل حالة الموضوع شوي.
1: لا خلاص
0: صباح الخير يا سلام.
2: حبي إليك عمري احترم بعد فيني رجع.
0: هلا شو بدأ يقنع عزام عبدو وعد؟ تفضل يا لقيت
2: يسألي كفي حياتك مش معي كفي معه حسيت البعض.
0: سندس يسعد صباحك. بتكون رح تنضم نقابة المواطنين ما ضل غير هيك. ولو في نقابة للمواطنين زمان انضموا بس فيش نقابة للمواطنين.

ياباني احنا بنعتذر عن عدم المقدرة على الاتصال مع المهندس طارق الزرو نقيب المهندسين للإحاطة أكثر في موضوع إضراب النقابة وبيان النقابة في موضوع الإضراب. إن شاء الله يكون بضبط معنا الاتصال قد يكون.

وللأسف يبدو أنه المهندس طارق في منطقة ما فيها لقط للاتصالات هناك, وللأسف يعني إن شاء الله رح يكون معنا يعني فترات قادمة, وقد يكون غدا إن شاء الله يكون معنا لحديث أكثر عن هذا الموضوع. يعني منعرفش من هلا بكرة مين في كمان نقابة رح تكون معنا. بجوز حدا يشكل نقابة اليوم, بجوز سلام يشكل نقابة اليوم, شو بعرف.

إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماض بإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، وكافة فريق العمل. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير.

كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، فأهلا بكم. إصابة الطفل محمد زبون بجروح خطيرة بالصدر خلال اقتحام جيش الاحتلال ليلة الماضية مخيم عايدة شمال بيت لحم. توقعات بموافقة الكنيسة اليوم في قراءته الثانية والثالثة على مشروع قانون إنشاء محكمة عسكرية مخصصة للأسرى الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 250 أسيرا من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام. المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف ينجح أمس في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العزرية بشكل مؤقت. محافظة القدس تحذر من خطة إسرائيلية لإقامة مركز تراث استيطاني على أرض مطار القدس الدولي المهجور ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن انطلاق جهوده لإزالة ركام حرب الإبادة على غزة والمقدر بنحو 60 مليون طن. بنيامين نتنياهو يرجئ أمس مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير. لاعبو كرة قدم إيرلنديين ينضمون إلى حملة تحث بلادهم على مقاطعة مباراة مقررة ضمن دور الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إسرائيل في وقت لاحق من العام الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه غير راض عن رد إيران على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب. وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد أن الرد ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات لا سيما في لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون الإشارة إلى كيفية وتوقيت ذلك. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين كبار في النظام الإيراني أن ردهم على واشنطن لم يشمل اتفاقيات تاريخية وأن النية الرئيسية هي الموافقة على تمديد وقف لإطلاق النار ورفع الحصار على أن تستمر المناقشات حول قضايا أخرى لاحقاً. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يتهم واشنطن وتل أبيب بالسعي لنقل الحرب إلى الساحة الاقتصادية بعد الفشل بالحرب العسكرية. وسائل إعلام عبرية تزعم أن دونالد ترامب تعهد لبنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف اليورانيوم المخصب الإيراني. سفينة الرحلات البحرية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا على متنها تصل أمس جزيرة تينيريف الإسبانية في أرخبيل الكناري، وبدء عمليات إجلاء أكثر من 100 راكب وعنصر من أفراد الطاقم. أخيرا، تتويج نادي برشلونة الإسباني رسميا بلقب الدوري الإسباني لاليغا بعد تغلبه على نادي ريال مدريد بثنائية نظيفة يوم أمس في مباراة الكلاسيكو. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. الساعة القادمة فيها المزيد من الأخبار والمستجدات عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: في ساعة الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع.

0: وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعد كتاب الخبز المر للكاتب والمناضل الكبير ماجد أبو شرار والصادر عام 80-900 ميلادي بمثابة نافذة صادقة على تفاصيل الحياة الفلسطينية في لحظات القسوة والأمل معا. في هذه المجموعة القصصية لا نقرأ أحداثا كبرى فحسب، بل نستطيع أن نغوص في يوميات الناس البسطاء، حيث يتحول الخبز رمز الحياة إلى عنوان للمرارة التي يختبرها الإنسان تحت وطأة الفقر واللجوء والانتظار. وينسج أبو شرار قصصه بلغة هادئة لكنها عميقة تقترب من القلب دونما ضجيج، وتكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل وجع وطن بأكمله. الشخصيات هنا ليست أبطالا خارقين، بل أناس عاديون يكافحون من أجل قوت يومهم بحثا عن كرامتهم ليطاردوا حلما بسيطا في واقع معقد. ومن خلال مجموعة من الشباب يطرح الكاتب أسئلة الوجود والهوية والانتماء دون أن يقع في المباشرة أو الخطاب السياسي الصريح. الكتاب يقدم صورة إنسانية للمعاناة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يترك نافذة مفتوحة للأمل، حيث يبقي الإنسان قادرا على الصمود رغم كل شيء. بأسلوب أدبي رشيق ومؤثر ينجح أبو شرار في تحويل الألم إلى نص حي يجعلنا نرى ونشعر ونتأمل. هكذا يصبح الخبز المر للقائد الوطني الكبير ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أكثر من مجرد قصص. إنه شهادة أدبية على زمن كامل وعلى إنسان لم يفقد أبداً قدرته على الحلم والثورة والحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: بعد إغلاق دام 13 عاما تم تسجيل دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا إلى العراق عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين الجارين. يواجه قطاع الزراعة في لبنان أزمة خانقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية التي أوقفت 80% من المزارعين عن العمل ودمرت آلاف الهكتارات، ما يهدد بتجويع أكثر من 1,000,000 لبناني. وبسبب الحرب الإسرائيلية تكبد قطاع الزراعة اللبناني خسائر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى الوقت الراهن بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
7: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختلفة. مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
9: وأول

مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: بس.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
0: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: يا ساتر يا ساتر على الإسعاف وعلى الزمور الصباحي هاد. ما بعرف المستمعين شو بحبوا في هاي الموسيقى بأولها، ليه بتعشقوها، ليه بتحبوها. صباح الخير، كيف أنتم؟ بتمنى لكم نهار سعيد من بدايته حتى نهايته، ويؤسس لسعادات أخرى في الأيام القادمة والسنوات والأسابيع المقبلة. مرحبا فيكم من هذا الأثير، هنا رايا أف أم، هنا موجاتنا 96.4 96.8 98.3. وطبعا إذا صار عندك أي تشويش أو انقطاع في البث عليك أن تنتقل مباشرة إلى رايا tv.bs ورايا.bs وتستمتع بالصوت والصورة. أهلا بكم جميعا، وصباح الورد لمستمعاتنا العزيزات الكريمات، الأمهات الرائعات الشطرات، ولا الشباب اللي بسمعونا، والرجال، الآباء، السند والسد المنيع أمام انهيار أي عائلة. كيف بس؟ السد المنيع، أنت السد، أنت السند في أنك تمنع انهيار جدران المنزل. أنت القادر على التحكم، وأنت العقل المدبر في أنك تفشل كل محاولات إسقاط هاي الجدران. أنت الحامي، أنت لازم تتحمل وتصبر وتسمع وتفهم وتتفهم، ولازم تمسك غضبك وزعلك علشان هالبيت يضل. نسمعكم بحكي منيح، بس عشان يعني في النتيجة في النهائية إيش نصير، نحكي لك إنه دائما طريق الصواب، طريق الحق، طريق الصح هو الأصعب. أما الغلط والتفاهة والسخافة، أما الشر فسهل جدا، كتير سهل تعمل أشياء مش كويسة، كتير سهل تعمل أشياء سيئة، كتير سهل ومتوفر كل أدوات إنك تعمل الشر في العالم إلى كل اللي حواليك. لكن الطريق الصح صعب، مش أي حدا بيسلكه، مش أي حدا بيمشي فيه، إلا صاحب الإرادة والعزيمة والإبداع والقدرة على التحمل وطول النفس، والمصمم على مبادئه، والمتربي صح، والمقتنع في تربيته، والمقتنع في حياته وظروفه، والمؤمن بالله وبنفسه. فأنت من أي طرف فيهم، اللي بحب السهل ولا اللي بحب الصعب؟ أحيانا بتشوف حدا ما معه فلوس كتير لكنه لا يخسر، ضعيف لكنه ينتصر، وفي الطرف المقابل حدا معه كل الرفاهية وكل المصاري وكل الإمكانيات وكل الأشياء القوية، لكن مش شرط إنه ينجح. فمش شرط إذا أنت ما معك فلوس يعني مش قوي، ما تطلع حالك بهاي النظرة. أنت امشي صح بيحتار عدوك فيك، مش هيك حكولنا؟ والله هيك في مثل شعبي، امشي صح بيحتار عدوك فيك، بيحتار شو يعمل معك. والله قاعدة مثبتة، إذا ماشي على مبادئك سيحتار العدو شو يعمل فيك، يحاربك ولا يعمل سلم معك ولا يتجنبك. عن جد بنصبح على عبود اللي صبح علينا أول حدا اليوم في البرنامج، وعلى عزام عبدو اللي ما زال بيكتب بعت لنا صباح ولسه عنده صباح تاني، على أبو آدم حجاوي وحسن أسعد، وصباح الفل للحجة إمرواد مسبقا، يعني مع سبق الإصرار والتنفيذ إمرواد قريبا رح تكون الحجة إمرواد إن شاء الله. صباحك وردات مثل وردك يا سندس، صباح الورد لأم أسامة، أهلا بعلي ماضي اللي ببارك لجماهير برشلونة، وإلك كمان ألف مبارك يا علي. صباح الورد أم جهاد مناصرة، كيف أنت أيتها النشيطة؟ بتفكروا النشاط بيجي من بلاش؟ النشاط يعني تنام بدري، نام بكير واصحى بكير، شوف الصحة والنشاط كيف بصير. هذا الوصف الأولى. الوصف الثانية الغذاء الصح، الغذاء اللي بيعتمد على الطبيعة، الغذاء اللي بيعتمد على المصادر الصح. شو أكتر إشي ممكن يعطيك طاقة؟ فنجان قهوة؟ كذب، مش القهوة لحالها، بدك ممكن شوية كافيين مع شوية حليب مع بعضهم مع رغوي شوي. استمتع صباحا بطعم حليب الجنيدي الفريش الطازج أو المزرعة المبستر اللي بضل في غرفة حامية 5 أيام، غرفة حارة فيها صبات 5 أيام ليتأكدوا إنه ما في خلل، مش رح يخرب، بعدين بزل على الأسواق. أهلا بغادة، صباحها بالنشاط والشغل. تعرفوا شو الشغل؟ هو المطبخ والطبيخ اللي صبحوا بطبخوا الصبايا والستات. كنت جوعونا بكير اليوم يا منى، صباحك حب وسعادة. الحمد لله يا ميمونة، أصبحت بصحة جيدة طالما أنتوا كويسين. في حدا بيقول لي زمان ما سمعنا صوت سلام، بيفكروا كل إشي بيطلع صوتك، فسمعنا إشي بصوتك.
1: صوت بجاوب؟
0: يعني ما بجاوب كتير اليوم. صابرين الدبيك، منرحب فيك يا صابرين، وام عبد الله ذياب، ومنصبح اكيد على امير زيدان وعلى سائد الخراز اللي بيسالوني كيف اصبحت. الحمد لله بخير من الله. بقول لكم الواحد ينام بالليل ويستوعب النوم منيح، يعني ينام كويس بيصحى عن جد نشيط. تلاقي الناس دايخين هيك ماشي وهو مش ماشي، سايق بالسيارة هو ميت نعس لأنه مش نايم منيح، ولأنه لسه ما شري بفريشة بالطعم اللي بحبه. لسه ما اشتريت فريشة؟ طب السؤال الأكبر، لسه ما جربت فريشة؟ الطعم الأقرب للقلوب كان الفراولة، اليوم فراولة مع بطيخ. واللي عاملين رجيم أو اللي عندهم سكر ابعدوا عن كل الأطعمة وروحوا على فريشة بطعم الليمون بدون سكر، سادة. سجا وسجود ومرام وإناس وأنبراء وأمل حنايشة، إلكم مع بعض هيك جروب نسائي. صباح حلو. سلام، ابعتلنا صباح هيك خصوص للستات هيك اللي مع بعض، البنوتات والستات هيك، أمامير مرتبات

هلا ان شاء الله بنلتقي بالعبد الحميد وسعد صباح وعبد الحميد عبد الباقي، عنده المفروض حلوان واعد الشباب من يوم الخميس ياخذهم على مكان حلو، مكان زاكي، مكان فيه اللحمه بطريقه اخرى، مكان مش سري، مكان على مفترق دير شرف، مكان عمره سنين والثقه فيه سنين وسنين، واسمه الزغلول. لحد الان الشباب رايحه عليهم المشاوي. اللحم بطريقة أخرى يا أمين سكر، اللحم في كل مكان طعم، وعند الزغلول شيء مختلف، طريقة تانية في الإعداد والتحضير والشوي والتقديم. صباح الورد إم مريم وأبو وسيم، أهلا يا محمد عابد. موسى بيصبح على أصدقاء الطفولة عنده، معتصم وضرار وقتيبة ومجاهد الحلايقة ورأفة الوراسنة. إذا أصدقاء طفولي فأنا بحييكم على استمرار هاي الصداقة حتى الآن. الشباب ألمنيوم دويكات معنا دائما على السمع يا رائف، أكيد دائما معنا على السمع، ما شاء الله عندكم الشغل وافر، أكيد في فلوس، في مصاري. المصاري وين بتروح؟ بالجيبة ولا بالخزانة ولا تحت البلاطة ولا على البنك؟ بنك القاهرة عمان.

0: رايا تي في شو ماله يا أمين سكر؟ مش راضي يفتح رايا تي في؟ سكر الصفحة تبعت المتصفح عندك من أصله وارجع افتح كمان مرة. كمان علي ماضي بيقول إنه الرايا تي في مش شغال. رايا تي في مش شغال؟ يعني أخذ راحتي، ما حدا شايف، أو أقعد زي ما بدي. خلوه مش شغال رايا تي في، خلوه بس اليوم، بكرة بترجعوا تصلحوه. اسمعونا على رايا دوت بي اس، يعني روحوا على الموقع الإلكتروني تبع رايا واسمعوا بالصوت فقط، يعني بدون صورة عادي مش مشكلة. نشوف فادي ماضي إذا بشوف إذا شو في، شو المشكلة في رايا تي في ماله.
1: لا تفكر في تبديل المحطة. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني سيدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز فلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات في المنسف الدبواني. المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
3: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566-70-10-10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
4: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحد أحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170 أو 092 354 1111، واتساب 970 594 7808.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار،

0: أحلى صباح لمستمعينا الدائمين وأصدقائنا المنضمين الآن بينه وبين الساعة 10 تقريبا 11 دقيقة. كل واحد بدون ذكر اسمه بحفظ الألقاب بنصبح عليكم، نتمنى لكم كل الأمنيات الطيبة ومنحاول قدر الإمكان وقدر استطاعتنا نرسم ولو ابتسامة صغيرة في بعض اللحظات، في بعض الدقائق نسرق هاي الابتسامة من هالحياة من هالظروف. عيد ميلاد سعيد كمان مرة يا عفيف اللي بيقول من 50 سنة ما حصل على خبر حلو في يوم عيد ميلاده. لا أكيد وإنت صغير كنت تحصل، يعني ما أكيد أكيد يعني بجوز 20 سنة اللي مروا أنت مش متذكر 25 سنة، بس أنا متأكدة إنه قبل هيك كنت تسمع أخبار طيبة وتعيش أشياء حلوة. أهلا يا أحمد نافع، يسعد صباحك حبيب أبو زريق، بتمنى لكل الحجاج إن شاء الله حجا مقبولا يا ربي وعودة ميمونة إلى أرض الوطن، خصوصا للست الوالدة مع أخو أبو إسماعيل، إن شاء الله برجعوا لكم وهم بالسلامة وسعادة وقد اغتسلوا من كل الذنوب. بنصب عليك يا أم حسن قلود وقاسم سلامة وأكيد أبو مازن، لأم سالي يعطيها العافية وكل الصبايا في كل مشاغل الوطن اللي بسمعونا، وأكثر طبقة بتسمعنا هم من ضمنهم اللي في المشاغل. بسام الشنينة وعيسى العجولي لكم صباح من عمال عماد العجولي، فردا فردا شخصا شخصا بصبح عليكم. صباحنا بشكل مختلف بيكون في أحلى صباح، من فقرة إلى أخرى، من مقابلة إلى أخرى، من موضوع إلى آخر، ومن جائزة إلى جائزة، من نسخة إلى نسخة. هذه المرة سنتحدث عن جائزة ياسر عرفات للإنجاز 2026. هذه الجائزة طبعا تمنح لفرد أو لمؤسسة على حد سواء أو لفريق عمل معين بيشتغل في عدة مجالات، عندهم 5 مجالات أساسية تستهدفها هذه الجائزة: بالعمل الوطني، بالعمل الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، وطبعا الأكاديمي أو الجانب العلمي، الأبحاث إلى آخره. باب الترشح تم فتحه في الأول من هذا الشهر ومستمر حتى نهاية شهر تموز 2026. لكل حدا، لكل مؤسسة، لكل فريق عمل حابب يتقدم للجائزة المرموقة، معنا فارس صقر مدير الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة ياسر عرفات، الجهة التي تطلق هذه الجائزة. صباح الخير يا فارس.
1: صباح الخير لك نجوى، وصباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير لإذاعة رايا اللي بتوصلنا لكل الناس.
0: الله يسعد صباحك، وإحنا جاهزين دائما لإيصال صوتكم لكل الناس، وما شاء الله عن صوتك أنت يعني واصل دائما يا فارس، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: الجائزة هذه السنة هل من تغييرات عليها، بما أنه إحنا سنويا بنحكي عن هاي الجائزة تحديدا وبقية الجوائز الأخرى التي تمنح، لكن هل من جديد على مجال الفئات اللي بتشملها أو شروطها، أم أنه في استقرار عليها؟
1: مثل ما حكيتي أنت نجوى، إحنا فتحنا في مؤسسة ياسر عرفات باب الترشح لجائزة ياسر عرفات 2026 في 1/5، وراح ينتهي باب الترشح للجائزة ب 31/7. بهذا العام 2026 إحنا منكمل 19 عام من العمل الدؤوب في جائزة ياسر عرفات.
0: صحيح.
1: في منحها لناس، لشخصيات، لمؤسسات، لجمعيات بتستحقها. طبعا مثل ما حكيتي انت كمان، هي جائزة سنوية بتمنحها المؤسسة لتشجيع العمل الإبداعي والعمل الجاد والمتميز في 5 مجالات. اول اشي العمل الوطني، والوطن هو بيلزم انه نكون صادقين معه لنعمل بجد. والفئة الثانية العمل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والأخير العلمي والأكاديمي. لا بهاي ال5 مجالات احنا هيك بنحكي،
0: وقطاعات واسعة فكرة، يعني بنحكي عن 5 مجالات لكن قطاعات واسعة ومواضيع مختلفة وعناوين بجوز بالمئات تقدر تشارك.
1: المختلف هذا، المختلف هذا العام انه احنا من بداية الحرب الغاشمة على غزة خصصنا 2 منها لغزة بشكل خاص، واول مرة كان فيها قرار من مجلس ادارة مؤسسة ياسر عرفات انه ما في ترشيحات هي راح تذهب لغزة. العام الماضي تم حجب الجائزة لأنه كان في كثير مؤسسات وإحنا احترنا لمين نعطيها وما ميزنا مؤسسة عن مؤسسة، لذلك تم حجبها لكثير من المعايير. تم أخذ القرار من لجنة الجائزة، لجنة جائزة ياسر عرفات اللي هي لجنة محايدة تتمثل من عدة شخصيات بمختلف المجالات. طبعا إحنا في العام 2024 هي بس نشير إنه هي ذهبت للمستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة.
0: نعم نعم.
1: تم إعطائها في عام 2024. طبعا عشان أنت تحصل على جائزة ياسر عرفات أو تشارك في جائزة ياسر عرفات، هناك بعض من الشروط. يجب أن يكون المرشح حي يرزق أو مؤسسة قائمة تعمل على أرض الواقع أو فريق عمل. والإش الثاني اللي يعني إحنا منحب نوصله للناس، لا يجوز لأي شخص أو أي مؤسسة أن ترشح نفسها، يعني لازم تكون
0: طرف ثاني أو يرشح. نعم.
1: هم يزكوك لهذه الجائزة.
0: هذا يعني أنك تستحق، يعني برؤية الآخرين أنه تستحق الترشح.
1: عشان نعم. هيك إحنا بنحكي دائما جائزة ياسر عرفات هي مش تزكي شخصية، هو في حدا بشوفك أنت بتشتغل فبروح يزكيك وبرشحك.
0: ومش شرط فارس لو واحد رشح طرف واحد أو أكثر، يعني مش مهم
1: طبعا.
0: صح؟
1: هي بتروح لأشخاص أو لعدة أشخاص أو لمؤسسات وجمعيات، يعني هي بشكل فردي أو جماعي.
0: قصدي كمان لو رشحني طرف أو أكثر، ما في يعني مجرد إنه حد يرشح واحد مش مشكلة،
1: بيكون من منطلق قوة إنه بيكون أكثر من شخص،
0: وبيكون عنده طبعا أسبابه. يعني اللي بده يرشح أي مؤسسة أو فرد أو أي عمل أكاديمي أو علمي بده يكون عنده الأسباب المنطقية اللي على أساسها تم تقديم الترشيح،
1: يذكرها بالملف الكامل المتكامل اللي راح يقدمها لمؤسسة ياسر عرفات. إنه أنا مثلا بدي أرشح المؤسسة الفلانية،
0: نعم.
1: بدي أقدم ملف كامل اللي إحنا بنعتبرها السيرة الذاتية للمؤسسة أو السيرة الذاتية للشخص، وأهدافها ورسالتها وشو حققت وشو عملت على من خلال سنوات عملها على أرض الواقع. وفي لجنة بتقعد كل أسبوع كل شهر تدرس هاي الأبحاث، يعني هي مرحلة طويلة لتحصل على جائزة ياسر عرفات. وإحنا الحمد لله في مؤسسة ياسر عرفات هاي الجائزة إلها سمعتها في المجتمع، يعني مش سهل إنك تحصل عليها، يعني اعمل بجد كي تحصل على جائزة ياسر عرفات.
0: صحيح. يعني ممكن أعمال، لازم الأعمال تكون جديدة فارس بالمناسبة، يعني ولا مش مهم؟
1: يعني هو يفضل يكون جديد، بس بالعكس يعني في مؤسسات أنت مثلا لما بتقدم يعني بتكون أنت لك 30 سنة في مجال عملك، بس
0: يعني متراكم، يعني عمل متراكم 30 سنة وهو بيعطي في خدمة معينة، فمش شرط يكون على إشي جديد بس عمله ورقة عمل ولا بحث عمله قدمه الآن.
1: مؤسسة نشأت مثلا خلال 5 سنوات الأخيرة
0: وصمدت
1: أثر كبير على أرض الواقع.
0: نعم.
1: يعني السنين تواجدك في المجتمع أو على أرض الواقع ما بيعطيك بونص نحكي عن الجديد على المجتمع، يعني هو عملك اللي بيحكم انك بتاخذ
0: اثرك، الاثر اللي انت نعم الاثر الذي تتركه هو اللي بيحدد. هلا من خارج فلسطين فارس كمان ممكن فلسطينيين مغتربين بعده مجالات يشاركوا،
1: ممكن عرب يحصلوا على الجائزه ولكن اذا خدموا الشعب الفلسطيني او خدموا القضيه الفلسطينيه.
0: نعم.
1: يعني مثلا من ممكن لاول مره نحكيها، ممكن مثلا مؤسسه هند رجب، يعني
0: مثلا
1: كانت قدمت او مثلا شيء زي هيك. يعني
0: صحيح والله قدمت وما زالت. انا يعني لو صح لي برشحها كمان. بعرفش البرازيلي تياغو افيلا لازم حد يرشحه صراحه للحصول على هاي الجائزه. هو برازيلي صحيح لكن يفعل لفلسطين ما لا يفعله احد اخر.
1: اكيد طبعا في كثير شخصيات قدموا لفلسطين وما زالوا انهم بقدموا وطنيا، ويعني صراحة بيستحقوا أنهم يحصلوا على جائزة ياسر عرفات وعلى غير جائزة ياسر عرفات لما قدموا للقضية الفلسطينية. أحكي لك يعني مثلا من المؤسسات اللي مثلا حصلت على جائزة ياسر عرفات خلال نحكي 19 سنة مثلا.
0: نعم.
1: يعني في بدايتها كانت هي عام 2007، يعني حصلت عليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، يعني لما كان لها دور في هضاب
0: طبعا الوقت. نعم نعم.
1: مثلا بال 2009 حصلت عليها جمعية الهلال الأحمر. بال 2010 مثلا حصل عليها معهد أبحاث السياسات ماس. بال 2016 مؤسسة الكمنجاتي والحكواتي، يعني شيء ثقافي.
0: نعم.
1: بال 2018 كانت جامعة بير زيت
0: أكاديمي. نعم
1: صحيح. وبال 2019 جامعة الاستقلال ومركز معمار الشعبي رواق بال 2019
0: تنوع
1: طلعت عليه شخصيات مثل الشاعر سميح القاسم، يعني عدة شخصيات وطنية مثلا حصلت عليها.
0: يعني اليوم في بصراحة فئات كتير، وسواء فلسطينيين أو غير فلسطينيين ويخدمون القضية، ممكن الواحد فعلا يرشحهم لهذه الجائزة اللي
1: ملف كامل بيقدروا يحصلوا عليه أو بيقدروا
0: الأونلاين صح؟
1: يقدموا لمؤسسة ياسر عرفات
0: من خلال الأونلاين. فارس ممكن يفوت يرشح يقدم يعمل
1: أكيد طبعا طبعا. عشان تحصلوا على معلومات أكثر يعني اتصلوا بمؤسسة ياسر عرفات من خلال موقعها الإلكتروني أو الفيسبوك، اليوم السوشيال ميديا كثير
0: متاحة
1: للناس للتواصل.
0: نعم.
1: أو إذا أنت كنت في مدينة رام الله بتقدر تحضر شخصيا لمؤسسة ياسر عرفات، إحنا موقعنا واضح في الماسيون طبعا، وغير هيك عبر الإيميل يعني
0: سهل أو من خلال فارس. أنت كمان يا فارس موجود بترد على كل الاستفسارات؟
1: أكيد طبعا، أو من خلالي شخصيا أنا بساعد جميع الناس اللي بدها توصل أو ترشح لجائزة ياسر عرفات. طبعا إحنا صارنا ساعة عم نحكي جائزة ياسر عرفات. جائزة ياسر عرفات هي عبارة عن مجسم رمزي بتكون على صورة ياسر عرفات أو شعار مؤسسة ياسر عرفات، بالإضافة إلى براءة اختراع أو براءة أو شهادة لهذا الإشي اللي تم
0: إعطاء الجائزة.
1: الجائزة بالإضافة إلى مبلغ مالي 25,000 دولار.
0: يعني هي معنويا وماديا مهمة للي بيحصل عليها صراحة.
1: أكيد طبعا دفع. في كثير ناس حصلوا على الجائزة وتبرعوا فيها لناس ثانيين بيكونوا يعني بحاجة للجائزة أو بحاجة
0: للقيمة المالية. نعم.
1: إذن إحنا آخر إشي أو مش آخر إشي منعلن عن الفائز بالجائزة في فعاليات إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد ياسر عرفات اللي بتبلش طبعا من شهر أكتوبر وبتنتهي بشهر 11
0: صحيح اللي هو نوفمبر. احنا يعني انا بدعو الكل انه اي حدا شايف مؤسسة او فريق عمل شايفه عن جد بيشتغل او حدا شخص انه يرشحه للجائزة، ومجرد يرشحه يمكن ما يفوز لكن انت رشحه علشان تحكي له شكرا على هذا الدور اللي بيعمله. ولكن انا بتمنى لكم دائما التوفيق فارس، يعطيك الف عافية بشكل شخصي ولكم في المؤسسة.
1: شكرا على الاستضافة الجميلة.
0: شكرا فارس صقر، يعطيك الف عافية، موفقين.

0: سوا سوا هيك مع بعض. ليش الحياة فيها هيك كراهية وحقد؟ الأرض بتوسع كل العالم، بس لا، إلا إحنا منضل نكره بعض ونفتن على بعض ونفسد على بعض ونجنن بعض. ليش ما نعيش بسلام وأمن ونبات؟
1: قلب ناداكم عشقنا هواكم وغنى موالي.
0: صباح الورد مصطفى الترابي. عزام بيقول لو كانت قلوبنا على بعض زي ما عيوننا على بعض لكانت الدنيا بألف خير. أيوان الحكيم عزام. صباح الخير لمحمد بدران وأبو القاسم وأبو مزيد العطاري وكريم ناصر من عيسى العجولي. صباح الورد أم الصادق وأنس رداد ومحمد بشير لكل سائقي تريلات والشاحنات من شيخ محمود، بصب عليكم صباح مرتب. أبو جواد بده أغنية برشلونة. أي أغنية؟ في أغنية لبرشلونة؟ سلام بيقول لا، ما بنجرح مشاعر أي حدا، فازوا بالليغا عادي، ليغا
2: وده الحلو متضايق باخذوا على حدايق.
0: برشلونة كاتالونيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، أصول الصمود ما بينطلق إلا من برشلونة.
3: مهم طز
0: شو؟ طز عمين؟
3: مهم طز.
0: أنت مدريدي؟ مدريدي متخفي. سندس ما معك.

صباح الورد لأم عماد وعلا أبو عون، أم عارف عطاري بتصبح علينا، ومنصور وحسام البكري، وكمان حفريات أبو محمود حمود لشبيطة. صبح عليك يا العزوني ملك البواقر، ما أحلى الملوك في الوطن. كيفك يا هاني أبو النعيم، أنت والوردات اللي بتروح تقطفهم وتسرقهم من حدائق حمص الجنيدي يا سيد الخراز، المليان حديد مليان طاقة، في حمص عادي وفي حمص اكسترا، اكسترا اهتمام واكسترا طعم. أبو يامن بيقول، أبو يامن أبو إدريس، لو تعرفوا كم منحبكم. أنا بعرف والله، والمشاعر متبادلة بيننا وبين المستمعين كلكم. الحمد لله إنه كلياتكم على نفس النسق رائعين. فيش في الدنيا إلا حبك. نسفونا، ما خلوا حدا فينا إلا طرف واحد. يا زلمة بقول هي صف عمرك يعني تموتي.

ميمونة موفقة بالتطريز يا جماعة. ميمونة عياد بتشتغل بالتطريز بالبيت وتطريزها حلو. اللي بحب التطريز وبحب يطلب قطعة معينة وبحب هذا المجال ممكن يستعين بميمونة. يعني هي مشروع بيتي يا ميمونة ولا لإلك في البيت؟ بس حتى لو كان إلك بشكل خاص حلو إنك تطوري وصير مشروع. أهلا أهلا نزار غانم. صباح الورد يا كامل شديد. أول مرة بتبعث لنا يا كامل. أبو رند بقولكم شو رأيكم في المثل اللي بيحكي اللي بحط فلوسه اللي بحط فلوسه بنت السلطان عروسه. اللي بحط فلوسه بنت السلطان عروسه. وين بحطهم المصاري؟ في بنك القاهرة عمان ولا وين؟

0: شكرا يا عماد. سمارة بعت التهاني والتبريكات بالآلاف للشاب محمود سمارة بالخطوبة من الآنسة الشذا. عقبال الفرحة الكبيرة لكل المخطوبين, وعيشوا الخطوبة وانبسطوا, ما تضلوا منكدين على بعض, وهذا بغار وهذا معترض على كذا وطوش ملحقين, انبسطوا بالخطوبة يا شذا ومحمود. أمل حنايشي, ليش صبحتي مش رايقة يا أمل؟ احكي لي شو السبب, وإحنا منطير السبب الآن ناو بشكل عاجل. صباح لباس الأبو حلوة. و إيهاب قنداح بيقول لك بده فطور منك يا باسل, حدد يوم أو ساعة علشان يفطر عندك أو معك, بس على حسابك. شكرا يا مصطفى. محمد رايح مبارح على دكتور حكاله بس تسمع أحلى صباح بتصير منيح. الدكاترة جمعتنا
1: كتب الشباب هالأيام صار لأبو مغزي.
0: أكيد الدكتور سمير شماسني. الدكاترة حبيبنا جماعتنا. بعدين شو بده الدكتور أحسن من وصفة سهلة, بدل ما يكتب أدوية ومضادات حيوية ومسكنات ودير بالك هذا بعد الأكل وهذا قبل الطعام وهذا قبل النوم. لا, أحلى صباح الوصفة السحرية, سهلة بسيطة يومية. شو كمان بسرعة بسرعة, شو كمان

0: إيش مالك؟ أسعار الخضار؟ بس أنت حابب تفاجئنا صح؟ تعملنا صدمة. هلأ محمد انصدم، محمد انصدم، وكل اللي معلقين آمالهم إنهم يكونوا يشيلوا الكآبة انصدموا. بس هاي الصدمة منيحة عشان الأدرينالين يرتفع. ما في إشي خطير، بس بدنا نروح على الخليل حتى نتعرف على أسعار الخضار والفواكه الأساسية والرئيسية من مدير الحسبي مباشرة رائد الأطرش.
1: صباح الخير. أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم من سوق الخضار المركزي في مدينة الخليل، ونبدأ بأبرز الأصناف، أصناف الخضار. البصل تباع الكرتونة اليوم من 30 إلى 35 شيكل. البصل الأخضر 2 شيكل ونص ل 3 شيكل الكيلو. البطاطا من 8 شيكل ل 40 شيكل، يعني الشوال 4 كيلو ب 8 شيكل، وصولا للكرتونة ب 40 شيكل. البطاطا الترابية من 30 ل 40 شيكل. البقدونس الشوال ب 15 شيكل. البندورة من 25 ل 30 شيكل تباع الكرتونة بداخل السوق المركزي. وأيضا من الأصناف الفاصوليا 5 إلى 6 شيكل يباع الكيلو. الفلفل الحار من 35 شيكل تباع الكرتونة. الفليفل الملونة 40. أيضا من الأصناف الملفوف 2 شيكل ل 2 شيكل ونص يباع الكيلو. الملوخية 3 شيكل تقريبا يباع الكيلو ل 3 شيكل ونص. يعني هذه أبرز أصناف الخضار. الفواكه الأسكادينيا من 8 إلى 9 شيكل الكيلو. الأفوكادو من 9 إلى 10 شيكل الكيلو. الإنجاص 8 شيكل الكيلو. الإنجاص الأخضر أو عفوا الأصفر 12 شيكل يباع الكيلو. البرتقال 2 إلى 2.5 شيكل يباع الكيلو. التفاح 6 شيكل يباع الكيلو. الخوخ 8 شيكل يباع الكيلو. الخيار 80 شيكل يباع الطرد أو البوكسة. الشمام 60 شيكل تباع الكرتونة. أيضا من الأصناف الكرز 20 شيكل يباع الكيلو. الكلمنتينة 2 شيكل ونص يباع الكيلو. الكيوي 10 شيكل يباع الكيلو. المشمش 20 شيكل يباع الكيلو. وورق العنب 25 شيكل يباع الكيلو. وهذه يعني أبرز أصناف الخضار والفواكه من داخل سوق الخضار المركزي لهذا اليوم. ويسعد صباحكم.

0: يا ويلو علي ماضي. أبو أحمد بيحكي إنه الفقير ما حدا بيحبه، كل الأبواب بتسكر بوجهه. كل حدا بيسكر الباب أمام فقير أو بيعطيهوش أهمية، هذا بينم عن شخصه المريض، هو مريض بيكون بدون مبدأ، لأنه الإنسان إنسان سواء كان معه فلوس أو لا لازم يتعامله معاملة تليق به. بس إحنا هون معظمنا أو معظم هدول الناس بيكونوا منافقين، حياتهم ماشية على المصالح للأسف. أهلا بأماني زيد، صباح الورد يا نايف طميزي، أهلا أهلا يا رامز عبد الباقي وعبد الحميد، لسه مجننكم، لسه ما أخذكم على الزغلول على ما يبدو، ما شافوش منه ولا إشي، لا أكلوا حلو ولا أكلوا مشاوي.
1: شفتني وأنا ميت
2: بدون فيكي موت بموت، شرط تكوني حلالي قوليلون على البيت بفوت.
0: رايا تي في بس حكيت خلوه مسكر فتح
2: مفوت، مهما يكلفني غالب
0: بس قلت خلوني بدون تي في إجا عباله يفتح.

0: كوني حلالي.
1: اما هو ناسا الاخ على فكرة الغيوم تتحرك بدك تبني لها بيت هناك
0: شرط تكوني حلالي
1: صحيح كيف بده يحمل الشباب اللي بدهم يبنوا له الدار وكيف بده يطلعهم على الغيوم بعدين اليوم بيطلع مثلا بيطلع من نابلس بيطلع الطوبرجي والبليط من نابلس الغيمة بتمشي وين رح يوصل كيف رح يرجع سؤال ام اسامة بتقول يسلم ايدين اللي حط اغنية لنا الله مين اللي حط اغنية لنا الله توقع يا ام اسامة اتنحنح
0: ما في عاشق بدالي
1: نحنح بكل المناطق في فلسطين اسمها نحنحة ولا إلها تسميات تانية اللي هي هيك

قبل ما نروح على الفاصل من صبح عليك يا لما جاد الله يعني بجوز تأخرنا عليكم أبو كنان ببارك لياسين الخطوبة ريتو ألف مباركة أبو ياسين عبال ما يجي ياسين. أحمد الصباح بيحكي عن جارتهم ما بدي لولو يا قول ولا بدي بالعالي بيوم بيحكي عن جارة لإلهم قبل سنين حكى لها الدكتور إنه عندك سرطان وأعطاها مهلة 6 شهور إنه الحياة يعني حياتك يعني حتموتي بعد 6 شهور. بيقول بعد 6 شهور الطبيب مات وهي عاشت 10 سنين بعده وماتت قبل أكم من يوم الله يرحمها. من الخطأ الشديد إنه تعطي إنسان تقول له أنت بتموت بعد كذا يعني أكيد لأنه الموت والحياة بإيد ربنا. في طريقة تانية لإنك تحكي عن الله يرحمها شو هالأغاني مش على الغيوم بدك؟ بدي بس بآخر عمري لما البرد يطفي جمري. أيوة عاد الدنيا صيف فيش

0: شو الهدف من ال
1: نفسي اسمع منك جمله مفيده
0: قنوع الاخت بس انا مش فاهمه شو الهدف انه صوتها باخر حياتها يرجف تحكي بحبك وتموت ليش
2: الهدف عليك كنت نهار
3: الهدف عليك كنت نهار
2: الهدف عليك كنت نهار
3: الهدف عليك كنت نهار
2: واحد حط واحد شال
3: واحد حط واحد
0: معي ولا ضدي
2: واحد شال
0: معنا

0: هاي الأغنية لأبو جواد أبو أحمد علي ماضي.
1: لما بضيع الطابة
2: لما بضيع الطابة
0: بلاقيها إمبابة.

0: روح على الفاصل.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار،

0: كويسين مبسوطين انا كمان.
1: عطول ان شاء الله. سمير ريان اللي عندهم مشكلة في الصوت على رايا مباشر، مش عارفة انت وين تسمعنا، قصدك على رايا تي في ولا رايا دوت بي اس؟ حدد لي لاني مش عارفة وين المشكلة عندك، على اي طريقة سماع. مخيطة ابو مصطفى بصبحوا عليهم، شدوا حالكم يا صبايا، همي اكتر لانه في اكيد مصاري اكتر بالاخير. ابو علي ذياب صباح الورد لعدي عاصي. عدي بقول عنك كحتوت، يعني عازمه على سيخ مشاوي، سيخ مشاوي عند الزغلول ولسه مش منفذ. اهلا يا ايمن ابو العيلي وام بسام النجار، نجود دراغمي، ان شاء الله الضحكات دائما. عبود مش عاجبه كيف اللي بغنوا بتغزلوا في اللي بحبوهم، يقصف عمرك جننتينا. بس هني بحبوا البنات، حد يحكي لها يقصف عمرك محلاكي. ام محمود لازم الخميس تحكي عن جرائم القتل في فلسطين واسبابها. لا لازم نحكي عن الطوش انا برايي، لانه انا شايف كتير في طوش في البلد، ناس رجعت لايام الطوش والعائلات اللي بتتناحر بين بعض. اهلا بمنتهى وام اياد، هم نفسهم اياد هي منتهى، ام اياد. اريج الشعراوي بتصب على زوجها امجد، ازهار الربيع الله يديم المحبه.
2: صباح الزعابيط.
1: أريج أعتقد إنها من الخليل، شايفين الخليلة الخليليات قديش رومانسيات. مصطفى بده نبعت له لزين السايس، بلاش يزعل، أحلى صباح يا زين. موسى أنتوا بصراحة أنت والشباب اللي لحد الآن من صف أول وأنتوا أصدقاء، هذه قصة يجب أن تروى.
3: وحياة الرمش اللي رماني دي عيونك حلوة وعك.
1: أنس الفارس بيحكي لسندي أوكي، حط الثقة على جنب وخلي معك فلوس عشان الثقة بتلزمش لما بيكون ما معك فلوس. ولا إذا الثقة ما بتنفع لما ما يكون معك فلوس، إمتى الثقة بدها تنفع؟
2: أنا النهاردة يا لطف يا ملطوط.
1: إنسان بتوثق فيه أو بيوثق فيك لشد درجة، هل هذا الأمر مرتبط بالمصاري؟ في أشياء لا تشترى ولا تباع، في سند في الحياة. أهلا بمحمد شلاتوي. عبد الحميد يسعد صباحك لقتيبة عبد الباقي وعبد الله عبد الباقي، وين الزغلول؟ إيهاب بيقول منفوت على محل الخضرة بتحس حالك في داخل محل عصافير، الكل بقرأ الأسعار وبصفر. عاد اليوم المفروض إنه الأسعار خصوصا بعض أنواع الخضرة إنه معتدلة كويسة. أهلا بيحيى صوان، امرواد الجميلة، ومحمد ياغي، وزيد الناجي، وقيس أبو العمر من صيدا. أهلا يا علي. لسه موقع رايا ومش عارف تفوت أبو أحمد على الحلقات تبعون أحلى صباح، معقول؟ سلام احكي هلأ، بلغ الإدارة إنه عن جد الموقع مش عم يفتح الحلقات تبعون أحلى صباح في هذا الأسبوع. الفقرة الصحية هي آخر مشوارنا لهذا الصباح، بشكل سريع رح نعدي على موضوع الحمى المالطية، نتعرف عليها شو هي، من تصيب، أعراضها، أسباب الإصابة فيها، كيف بتنتقل من إنسان لإنسان، وكيف تعالج، مع الدكتور سمير شماسني طبيب الأسرة الذي نحكي معه حاليا. طبعا هو في عمارة اللؤلؤة على المنارة في رام الله الطابق الثالث، عنده إطلالة حلوة بحكي لكم، إذا بتروحوا عن جد بتستفيدوا وبتستمتعوا وبتتعالجوا. صباح الخير يا دكتور سمير.
4: يسعد صباح ست نجمة، صباح سادة المستمعين جميعا بهذا الصيف اليوم الرائع حاليا.
1: صيف رائع.
4: نعم.
1: مع النسمات العليلة طبعا. أنت في مكتبك يا دكتور يعني عالي وفي إطلالة والهواء رايح جاي عندك، فما بتشعر بالصيف المفروض، بس الجو الحر.
4: إن شاء الله.
1: دكتور شو هي الحمى المالطية؟ يعني اللي بنسمع فيها كتير، وفي أحيانا بقول لك أوه أنت أكلت جبنة بدون ما تغليها حمى مالطية، دغري بتخطر عباله، شو هي الحمى المالطية؟ نعم.
4: احنا خلينا وش نعرف السادة المسلمين الحمى المالطية، أو احنا بنسميها باللغة الطبية البروسيلوزيس، هي عبارة عن بكتيريا، عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا اسمها البروسيلا، تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، واللي بيميزها أن في عندها ارتفاع، بكون عندنا ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض في جميع أنحاء الجسم بشكل عام تشبه أعراض الإنفلونزا لكنها تستمر لفترة طويلة.
1: ما في شيء بيميزها عن الإنفلونزا أبدا ولا إشي ممكن يخليها
4: في الفحص السريع؟ هلا يوم نحكي عن الأعراض يميزها طبعا، بس هي تشبه في البداية بنفكرها أو تظن أنها أعراض إنفلونزا عادية لكنها تستمر لفترة طويلة وتختلف شوية الأعراض. صح في تشابه لكن تختلف. من هذه الأعراض مثلا أن أولا هذه الأعراض احتمالها تظهر بعد أسابيع أو شهر أو بجزء فترة أطول من التعرض لهذه البكتيريا إذا تعرضت للبكتيريا.
1: بكتيريا وليس فيروس المسبب صح؟
4: هي عدوى بكتيرية. الحلمة الملطية هي عدوى بكتيرية، اسم البكتيريا اللي تسببها اسمها البروسيلا.
1: نعم.
4: واسم الالتهاب، اسم الالتهاب أو الحمى الملطية بالطب اسمها البروسيلا. هلا من الأعراض الشائعة جدا اللي هي ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى المتكررة، يعني بكون في عنا ارتفاع في درجة الحرارة وبعدين تنخفض خاصة في الفترة المسائية. بكون في عنا قشعريرة، بكون في عنا تعرق شديد ليلي، بكون في عنا صداع، بكون عنا تعب شديد مع ضعف عام، بكون عنا فقدان شهية، بكون عنا ألم شديد في المفاصل والعضلات وأسفل الظهر. هذه الأعراض هي الأعراض الشائعة أكثر شيء بالنسبة للإصابة بالحمى الملطية. لكن خلينا نعرف الأعراض كيف تنتقل من الحيوان. لأن أنت مقدم حكيت من الإنسان للإنسان، هي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان. طرق انتقالها أو طرق العدوى خلينا نقول، النقطة الأولى زي ما تفضلت في البداية اللي هي استخدام أو أكل المنتجات الألبان غير المبصرة زي الجبنة، الكنافة، القطايف من أغنام أو أبقار مصابة طبعا، اللحوم أو الكبدة غير المطبوخة جيدا كمان، هذه بأثر هذول النقطتين على الجهاز الهضمي.
1: هون في نقطة، في ناس بتاكل الكبدة على فكرة بتاكلها نية.
4: لا يجوز، لازم يكون مطبوخة كويس، لا يجوز على جزان. إذا كانت بتاخذ من غنم أو بكر مصاب
1: وبتنتقل
4: إصابة بالحمل
1: وما في ضمان، ما في ضمان إنه اللي أنت بتاكله مش مصاب.
4: نعم. بالتأكيد ما في ضمان، يجب إن تنغلى اللحوم والكبدة غالي مصبوط أو طبخ مصبوط بالأصح بكون أفضل،
1: والحليب وكله صح،
4: الحليب والألبان غير مبصرة بشكل عام، الجبنة، الحليب، القطايف، الكنافة، تستخدم تأكل الكنافة والقطايف، تستخدم الجبنة موجودة والحليب كل، يعني لازم تكون غير مبصرة، هذه كثير بتسبب الحمى الملطية. اثنين، الاستنشاق البكتيريا، يعني عند خاصة المزارع، المسالخ، حتى بعض المختبرات يستنشقوا هذه البكتيريا احتمال أن يصابوا منها. اثنين، النقطة الطرق العدوى الثالثة اللي هي الجلد عن طريق ملامسة الحيوانات المصابة سواء كانت أغنام، ماعز، أبقار، يعني أثناء الذبح أو أثناء نقطع بالذبيحة أو أثناء المساعدة إذا كان الدكتور البيطري أثناء الولادة بيوم بدها تلد هذه الحيوانات، وبالتالي كمان عن طريق الملامسة احتمال أن هذه الحيوانات المصابة تنقلنا هذه العدوى، وبالتالي هي تؤثر بطريق العدوى الجهاز الهضمي زي ما حكينا الاستنشاق وعن طريق الجلد.
1: تمام. إذا تنفس وجلد وأكل، أكل المنتجات المصابة.
4: بالتأكيد. واللمس والملامسة اللي هي عن طريق الجلد زي ما فضلتي. طبعا إحنا كيف بدنا نشخصها؟ طبعا إجت هذه حالة سألنا، عملنا الفحص السريري الأولي، شو أخذت، شو أكلت، شو كذا، من نميزها. طبعا الفحص السريري كثير مهم. اثنين، نعمل تحليل دم، ندور على الأجسام المضادة لهذه البكتيريا أو إذا تطلب الأمر بزراعة نعملها كلتشر، وأحيانا يطلب فحوصات نسمي فحوصات النخاع العظم زي زراعة الدم أو زراعة النخاع العظم، أو في فحص خاص اللي هو بسميه فحص البي سي آر. طبعا أنا مش راح أتطرق للفحوصات بالتفاصيل لأن إحنا بنعمل سكرينينج للبروسيلا، يعني إحنا بندور على البروسيلا البكتيري هذه كم نلقيها، وبالتالي في هناك فحوصات محددة بدون ذكر أسماء.
1: أنتوا أدرى فيها طبعا أكيد.
4: نعم.
1: طبيب
4: يعني بالتالي ترتاحها يعني الرأي يعني كديش صار. طبعا إلها مضاعفات إذا ما عالجناهاش، بدل مصاب بلش الأعراض، تكررت الأعراض ما فيش ما تعالج المريض، فهي لها مضاعفات خطيرة جدا. الحمى الملطية مثلا تعمل التهاب دماغ اللي احنا بنسميه انسفالايتس، بتعمل كمان الاندوكاردايتس اللي هو بنسميه اللي هو التهاب البطانة الداخلية للقلب، بتعمل امراض مفاصل العظام زي ما حكينا، بصير عندنا ألم شديد المفاصل والعضلات زي الاستوارثرايتس والروميتيد أرثرايتس، حتى النكروس.
1: نعم.
4: احتمالها تعمل، وبالتالي يجب ان احنا نهتم بموضوعها اذا كان شكينا فيها او اذا بلشنا بالعلاج. طبعا الوقاية كيف احنا من ننقي نفسنا قبل ما نحكي عن العلاج، من ننقي نفسنا من الإصابة فيها زي ما حكينا، لازم نغلي الحليب ومشتقات جميعها والمبصل نغلي غير كامل. لازم نطبخ الأكل اللحوم طهي جيدا يعني يكون مطبوخ منيح، خاصة كيف زي ما تفضلتي ممنوع تتاكل نية لأن فعلا في ناس بيأكلوها نية. لازم تلبس كفوف مثلا أثناء التعامل مع الحيوانات
1: اللي بيتعاملوا مع الحيوانات بشكل مباشر، كمان عندهم مزارع حيوانات لازم يعملوا فحوصات طبعاً للحيوانات بعتقد.
4: طبعا. اثنين الجروح، إذا كان مثلا المجروح اللي بيتعامل مع الحيوانات يجب نغطي الجروح لأن كمان تنتقل هذه البكتيريا بشكل كبير جدا. وبالتالي إذا أخذنا الوقاية وتمنى هذا الأمر عملية الإصابة في الحمى الملطية في البروسيلوز هي عملية ضعيفة جدا وبالتالي بتكون حماية. هلا علاجها زي ما حكينا زي ما تفضلت أنت، هي ليست فيروس، هي زي ما حكينا عدوى بكتيرية وبالتالي تحتاج إلى مضادات حيوية، لكن المضادات الحيوية اللي نعطيها لا تقل عن 6 أسابيع. ليش؟ حتى نضمن إن هذه العدوى ما ترجعش كمان مرة وما تتحولش لحالة مزمنة، لأن الالتزام بالعلاج بيجنبنا إنها الحالة الصحية للمريض تنتكس كمان مرة.
1: لازم 6 أسابيع يأخذ مضاد حيوي.
4: لا تقل عن 6 أسابيع.
1: يعني حتى لو تحسن هون، طبعا إحنا دائما دكتور بجوز لازم نعمل حلقة خاصة عن موضوع المضادات الحيوية وكيف الناس بتأخذها على مزاجها وقديش الموضوع خطير كمان. في ناس بس يحس حاله تحسن بترك المضاد والدواء.
4: قادم أنا جاهز.
1: إن شاء الله.
4: هذا الموضوع نحكي فيه.
1: بصراحة لأنه الكل بيصرف زي ما بده من الصيدليات مضادات وبتركه زي ما بده، بس يحس حاله متحسن خلاص بتركه، هون بصير كمان مقاومتنا للأمراض ضعيفة.
4: هلا يعني شوفي، استخدام المضادات الحيوية العشوائية هذه كثير خطرة وكثير بتعمل مشاكل للمريض. يعني سابقا وزارة الصحة طلعت قرار في حين ان عدم استخدام المضادات الحيوية، صرف المضادات الحيوية الا برشيطة من طبيب
1: مفروض.
4: لكن مع الاسف الكل بصرف والكل بيشتري على عادكم.
1: صحيح.
4: المشكلة وين؟ المشكلة ان انت يعني احيانا بكون السبب فيروس، وبالتالي المضادات الحيوية
1: ما بتفيده،
4: لا تفيد، لا تؤثر على الفيروس، هي تؤثر على البكتيريا بالتأكيد. وبالتالي احنا بتجينا حالات بنطلب لها مثلا زراعة فول او اي شيء، بتلاقي المضادات اغلبها ريزيستنس، يعني في انت مقاومة للمضاد الحيوي من كثر ما هو ماخذ مضادات حيوية، او من كثر ما هو ماخذ مضاد حيوي مش مناسب، او مش بكمل المضاد الحيوي. وبالتالي استخدام المضاد الحيوي الحلقة القادمة بنحكي عنها
1: ان شاء الله. اكيد. شو الاشي اللي ممكن يصير يعني على شكل جماعي وشكل شخصي؟ لذلك 6 أسابيع إذا شخص المريض بالحمى المالطية بده يلتزم،
4: حتى لو خفت الأعراض يجب نكمل،
1: بده يلتزم.
4: الهدف إحنا نمنع العدوى ترجع كمان مرة أو ما تتحول
1: إن شاء الله،
4: لأن حكينا كمان بالبداية الأعراض احتمال بعد 6 أسابيع بعد شهر حتى في
1: تتجدد.
4: بعض الحالات أكثر من شهر تتبلش الأعراض تظهر على المريض ونصير نفتش أنها هل هي حمى مالطية أو لا، وبالتالي الالتزام بالعلاج وكثير مهم. مع طبعا التشخيص زي ما حكينا كمان هو بيساعدنا حتى ان احنا نصل للنتيجه اللي بدنا اياها. والوقايه طبعا زي باقي الامراض جميعها الوقايه يجب ان احنا نطبقها بحذافيرها.
1: صحيح. والوقايه سهله في هاي الحاله لانه لها علاقه يعني محصور ايش الاسباب وكيف ممكن تنتقل هاي البكتيريا. ما بتنتقل من انسان لانسان،
4: لا هي
1: بس بين الحيوان والإنسان.
4: من الإنسان.
1: نعم.
4: هي مش بهالفاضي أحكي إن الوقاية خير من قنطار علاج، يعني بالتالي هي الوقاية أساسية جدا في
1: الحماية
4: أو في عدم الإصابة لأي مرض أصلا، يعني إذا التزمنا بالوقاية بالشكل الصحيح.
1: لا شك. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك ألف عافية. عنا وعن المستمعين برحبوا دائما يعني بيقولوا إنه من أحسن الفقرات اللي بينتظروها من الأسبوع للأسبوع هي فقرتك، فكل الشكر ويعطيك ألف عافية.
4: بشكر السادة المستمعين جميعا، وإحنا جاهزين دائما إن نقدم أي شو من نقدم أي شيء توعوي للسادة المستمعين، إحنا جاهزين ونتشرف بذلك.
1: يسعد صباحك. شكرا يا دكتور، يعطيك العافية.

أي بقول لك اللي ما بيعشق وبيسهر يموت. مش هاي دعوة للإبادة؟ يا مسكين اللي ما بحب مجبور إنه يخسر حياته. من جديد حياكم الله أكيد يا أم أسامة. الأغاني اللي بتسمعوها مش من اختياري وهي من اختيار سلام، مش أنا مليش علاقة، وما بعرف شو بده يحط هلا يعني بعد ثواني لما هاي الأغنية يتركها ما بعرف شو رح يختار.

0: صباح الورد لرونا. بس مين معي؟ نور، نور الأخرس. يسعد صباحك يا نور، شكرا على الرسالة الحلوة واللطيفة. أم كرام بتحب تبعت رسالتها لأخوها، لمرت أخوها وأخوها، إن شاء الله تروحوا ترجعوا بالسلامة، حج مبرور وسعي مشكور وعودة ميمونة إلى أرض الوطن يا حجاجنا. ادعوا لنا، ما تدعوا بس لحالكم، ادعوا لنا إحنا كمان، ادعوا لفلسطين، ادعوا لكل مظلوم على هذه الأرض، بجوز تنقبل الدعوة. أهلا بسلام، سلام بنت مظبوط. شكرا يا ميمون على الجملة الحلوة اللي انت بعتيها، يسعد قلبك، يسلموا. منى بتقول الأغاني تحفة، تحفة فنية. عامل حاله مش مهتم سلام. لا ما في اشي سلامتك، بس بيحكوا انه الاغاني في البرنامج بتكون عادة تحفة.
1: مش صحيح،
0: مش صحيح. اوكي، مين يا فاطمة؟ صباح الخير يا فاطمة، اليك ولكل العائلة. الحمد لله انه امل حنايشي اللي صبحت مش رايقه، مش عارفه ليش، صحصحت وسمعت احلى صباح وبلشت تتنكت، وبتقول مره واحد شد حاله مات، هذا بعد ما خلصت من حاله عدم الروقان.
2: بايخه.
0: هاي كيف لو انك مكتئبه يا امل؟ كيف لو انك بعتيها وانت زعلانه؟ منى سمار بتصبح عليك يا أزهار جرادات، بتتمنى لك خير كتير كتير. عبود بيحكي سلام دينا مرايا، إذا لا سمح الله ما كان موجود بيكون في إشي غلط. الله يطول بعمرك، بدعي لك هيك.
3: أنت بأي قسم تشتغل؟
4: أنا بشتغل على البطارية.
0: ولذلك لما البطارية بتخلص بتلاحظوا صح؟
3: عزيانكم
0: بتبين. أهلا يا محمد خباص، لازم نسيف اسمك يا محمد لأنه كل مرة بنسى. أنا للوقت هعشها سنيني أي الأمر. حزام عبدو يسعد صباحك، وشكرا إنك ذكرت اليوم طبعا الذكرى 4 على استشهاد شيرين أبو عاقلة، الله يرحمها ويرحم أكثر من 250 شهيد صحفي آخرين بعدها قتلتهم إسرائيل. اهلا انيس دويكات. ولا ابو عون مستغرب في ناس طلعوا على الحج كيف زبطت معهم، يعني هي مش عارفه عندها حدا في بالها اكيد.
5: ما عليك شغال مع ناس فوق مع فقالة.
0: انا بتمنى اللي رايح على الحج يكون رايح لانه رايح فعلا عشان الحج وعشان يتخلص من الذنوب وعشان يتوب، مش عشان الوجاهة، مش عشان المظاهر، وهذا كله بينه وبين ربه طبعا، احنا صعب نكتشفه. النوايا اشي سر. ابو جواد بيسأل سؤال صريح لسلام، لما حماتك بتطلب منك مثلا تعان وصلني على مشوار، هل بتصير تحكي لها شو رأيك نعمل لك دوار للاعتصامات خميس على جمعة؟ هل بتحكي
5: شو رأيك نسوي لك دوار للاعتصامات خميس على جمعة؟ فضوتك يعني.
0: والله إذا بيسترجي يحكي هالحكي بيكون بطل. هذا بس للمستمعين هاي. ولا أحمد عياش، أحمد عياش مسكين طول النهار ويحكي له شو رأيك نعمل لك دوار للاعتصامات، يا ويلي عليه.
6: خرط الشباب وكذب الشباب هالأيام صار لأبو موزي.
0: وأحمد متحملك، أحمد لحد الآن متحملك على فكرة.
1: كميل ضفادع بشرية ولا كفار بتخاف منه أنت يا مخمج خريج أوكرانيا.
0: هو مش خريج أوكرانيا بس مع هيك بجوز بخاف منك.
4: بليز بشغل القرعة. ولا بقال وشاف صورتك يبقى ده كفاية
0: مش تهريب حني بالتدريج. مين ضايل عنا ما حكينا؟ اقتحام لكفر عقب. صباح الورد يا حسام البكري، انتبهوا على حالكم، انتبهوا على حالكم. الاقتحامات والله ما احنا ملحقين، في كل ساعة في أكتر من منطقة اقتحام، فمش خبر صار للأسف. أبو الزين وأبو القسم وأبو تاج وحمود حبايب قلب هالإمروات. صباح خاص لباسم السوداني، يا سلام، صباح خاص إلك يا باسم. الحج إمروات، إذا حكت لك صباح خاص معناها في الحج رح تدعي لك كتير.
6: لا لا أيوة يا ابني، يعني أصرت يعني، وبعدين كمل بقى خلصني.
7: لا هي ألحت بقى.
6: لا هي أصرت بقى.
7: ليه أنت كنت معايا؟
6: أصرت. اكتب يا حسين أصرت.
0: لا ألحت.
7: ما تكتبش يا حسين أصرت، أنا كبرت لدماغي ودماغي جزمة قديمة بقى. ألحت للأصرت، ألحت ولحه الحاحن، أصرت وصره
0: الحاحن
7: الحاحن.
0: كمان مرة من صبح عليك عماد سمارة، ومن بارك لا يزن سمارة خطوبته على أماسل أو سناسل. ألف مبارك للخاطبين. طيب أنت يا عماد نازل بتبارك لهذا خطب وهذا خطب، وأنت وينت؟ متى؟ نجاح رواجبي بتصب عليكم في مشغل أبو ضياء. صباحك ورد يا أم جهاد مناصرة، أنا ما قرأت رسالتك أي رسالة، ما أنتوا صباح الخير يا غوالي مع الملوخية، فما في كان رسالة غير صباح. عزام عبدو بتعرف هو بيكون بيقول انه البث في طول كرم طبع لرايه، بس عنده مكان لما بيمر منه بتشوش، هذا له علاقه بالموجات القصيره للاف ام، يعني بجوز بتصطدم بإشي، بحاجز، بجسم، بمبنى. محمد نواف يسعد صباحك، لا شكر على واجب ابدا. يا سلام، جبني مع بطيخ صبحت عند سندس، مولع الأمور. وأنس سندس ضدك، بتقول لك الفلوس مش كل شيء، راحة البال أهم، الثقة بالآخرين أهم. تخيل معك مصاري كتير بس مش واثقان ولا بحدا في محيطك، وحاسس إنه الغدر رح يجي من أي مكان. يلا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، الآن إحنا فتنا بإجرنا اليمين على الختام. آخر صفحة في حلقة اليوم فيها توقيع، فيها 1000 توقيع، بس رح تكتشفوا إنه فيها توقيع واحد. استنى بس شوي. الله يتقبل يا عبود، الله يتقبل حجتهم، إن شاء الله النوايا تكون سليمة.

قبل شوي كانت تحكي يا صبابين الشاي، أساس هالأغنية شاي الضيافة، اتغنت الأغنية عشان هذا النوع من الشاي. لقد كانت قد توقعت إنه في شاي رح يطلع بعد أكم من سنة اسمه شاي الضيافة، تسوقه شركة مجمع سيلة الظهر التجارية في فلسطين. فيا صبابين شاي الضيافة صحة وهنا، زيدوا حلاته أو قللوها مش مشكلة. في ناس بتحب الشاي مع الحليب زي الهنود، عندهم الشاي شاي بحليب، وإحنا ممكن تعمل ميكس ولا زاكي، شاي الضيافة مع حليب المزرعة المبستر من الجنيدي. افتح واشرب جاهز. يعني يا عزام كمان سلام عملتوه ملك، ما أكثر الملوك، ملوك بدون مصاري، الله وكيلك كلكم ملوك بس بدون مصاري. ملك ناشف حاشف. طبعا موسى في أكيد قهوة مع حليب كمان زاكي، في القهوة أنواع من القهوة، مش كل أنواع القهوة العربية ما بتزبط مع حليب غالبا. بنك القاهرة عمان اللي لسه ما فتح حساب يفتح، اللي عنده فكرة أنه يفتح حساب لابنه الصغير كمان عند بنك القاهرة عمان ممكن، الراحة والأمان. الطعم الخرافي يا موسى، الطعم الخرافي مش بس القهوة والحليب، الطعم الخرافي ما يؤكل، اللي لما يفوت على بين أسنانك وانت تمضغ فيه يكون طعمه مبين، مش لما تبلعه، قبل البلع الطعم ببين، لسان بيتذوق الطعم الشهي الخرافي عند الزغلول، المشاوي، الريش، الكبد، الكباب. إم بسام تحكي إنه في إذاعة تانية بتفوت علينا في تشويش، بأي منطقة إم بسام؟ احكي لي أنت أي منطقة وعلى أي موجة بتسمعينا، لأنه صح في إذاعات عمالها بتشوش على رايا، فعلشان نشكي يعني نشوف مين الإذاعة اللي بتشوش علينا في أي منطقة ونشكي عليها. جنبنا في البيرة عرفناها الإذاعة المشوشة، طبعا مش فلسطينية. شكرا لكم جميعا، وفادي ماضي سلام الأطرش آخر توقيع اللي هو أنا التوقيع الوحيد. نجوى الحمدان كيف بس.

0: البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله بحجة البناء دون ترخيص. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم منزلا شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. الاحتلال يشن منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة الطيبة جنوب لبنان، كما استهدفوا قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في البلدة ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية في لبنان أنه بدأ بشن موجة غارات ستستمر لساعات. بيانات شحن تظهر أن ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي وأمس الأحد مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية، مما يسلط الضوء على ازدياد التوجه إلى مواصلة صادرات النفط من الشرق الأوسط. أسعار النفط تقفز في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أول

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: رايا اف ام ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بعد إغلاق دام 13 عاماً تم تسجيل دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا إلى العراق عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين الجارين. يواجه قطاع الزراعة في لبنان أزمة خانقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية التي أوقفت 80% من المزارعين عن العمل ودمرت آلاف الهكتارات، ما يهدد بتجويع أكثر من 1,000,000 لبناني. وبسبب الحرب الإسرائيلية تكبد قطاع الزراعة اللبناني خسائر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى الوقت الراهن بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

عرفت تكسر صخور الواقع

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: راية اف ام 96.8 في

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله بحجة البناء دون ترخيص. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم منزلا شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. الاحتلال يشن منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية. حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة الطيبة جنوب لبنان، كما استهدفوا قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في البلدة ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية في لبنان أنه بدأ بشن موجة غارات ستستمر لساعات. بيانات شحن تظهر أن 3 ناقلات تحمل النفط الخام غادرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي وأمس الأحد مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتفادي الهجمات الإيرانية، مما يسلط الضوء على ازدياد التوجه إلى مواصلة صادرات النفط من الشرق الأوسط. أسعار النفط تقفز في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في هذا الكتاب فتح الميلاد والمسيرة والصادر عام 74 900 و1000 ميلادي للقائد الكبير وأحد أهم مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة ورعي لها الأول عضو اللجنة المركزية السابق كمال عدوان، قراءة توثيقية وتأملية في البداية الأولى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وفي اللحظة التي تشكلت فيها كفكرة قبل أن تصبح تنظيما سياسيا وعسكريا فاعلا في الساحة الفلسطينية. يأخذنا الكتاب بصوت قريب من الشهادة إلى تلك المرحلة التي كانت فيها فلسطين تعيش حالة ضياع وشتات بعد النكبة، حيث تبلورت داخل مجموعة من الشباب الفلسطيني فكرة قائمة على أن التحرير لا يمكن أبدا أن ينتظر أحدا، وأن المبادرة الذاتية هي بمثابة الطريق الوحيد لاستعادة الهوية والقرار والاستقلال. ويسرد عدوان كيف نشأت خلايا العمل الأولى، وكيف واجهت الحركة في بداياتها نقص الإمكانات وضعف اللجوء وتعدد الرؤى داخل الجسم الفلسطيني، لكنها رغم ذلك استطاعت أن تصوغ خطابا جديدا يقوم على الفعل إلى الانتظار. كما يتوقف الكتاب عند التحولات الفكرية والتنظيمية التي مرت بها حركة فتح، وذلك من خلال إطار وطني واسع يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم ويعيد تعريف العلاقة بين الشعب الفلسطيني وقضيته. وبأسلوب قريب من السرد الإذاعي يبرز الكتاب أن المسيرة لم تكن مجرد تاريخ تنظيمي، بل أيضا تجربة إنسانية مليئة بالتحدي والإيمان والتضحيات لتشكل جزءا أصيلا من الوعي الفلسطيني الحديث ومسار نضاله المستمر. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: خدماتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ils.ps.
2: وأول أوردر

كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية،
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
3: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنحرف.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: الواحدة الإخبارية من رايا فهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي في مستهل هذا اللقاء الإخباري الذي نبدأه بالعناوين. الاحتلال يستثني 5 منشآت من قرار تجميد الهدم في العزرية. الاحتلال يطارد مسيرات في الضفة. ترامب يرفض رد إيران على مقترحه، ونتنياهو يرى الحرب مستمرة. جبهات جديدة تحاصر الحكومة وتصاعد الاحتقان ضدها. التفاصيل بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: تحياتي رامي لك ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها اليوم مخيم قلنديا ومعهد التدريب المهني في المخيم وإطلاقها الرصاص الحي تجاه المواطنين والصحفيين في المكان. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن اجتماع وزراء خارجية التكتل اليوم قد يشهد اتفاقا بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. توقعات بموافقة الكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إنشاء محكمة عسكرية مخصصة للأسر الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 250 أسيرا من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام. مقتل سيدة 30 وإصابة 3 سيدات أخريات اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، ما يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 101. جيش الاحتلال يصدر اليوم قرارا بإخلاء 9 قرى جديدة في جنوب لبنان تمهيدا لتدميرها. بنيامين نتنياهو يزعم أن هناك تقاربا غير مسبوق مع إسرائيل من جانب بعض الدول العربية التي تسعى لتعميق تحالفها مع تل أبيب في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم بهدف ردع إيران على حد تعبيره. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن تصدع متزايد في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب المتعثرة على إيران، مؤكدة أن التصريحات العلنية تخفي حالة متفاقمة من انعدام الثقة والخلاف السياسي بين الطرفين. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن أسعار نفط خام برنت ارتفعت اليوم لتتجاوز 104 دولارات للبرميل الواحد بعد رفض الرئيس الأمريكي أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. أخيرا، وزارة الصحة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا تعلنان اليوم تسجيل إصابات بفيروس هانتا بين ركاب تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا للفيروس على متنها. هكذا وصلت إلى نهاية هذا الموجز، والآن عودة إليك رامي في الواحدة الإخبارية.
5: أفاد المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان مؤسسة سانت إيف بأن سلطات الاحتلال قررت المضي قدما في هدم 5 منشآت تجارية تقع على مدخل بلدة العزرية بالقدس المحتلة، رغم استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم 50 محلا في المنطقة. وذكر محامي المركز هيثم خطيب لراية أن المحال التي لم يشملها قرار إرجاء الهدم اعتبرت نيابة الاحتلال أن أصحابها استنفدوا الإجراءات التي يمكن أن تسمح بترخيصها مستقبلا.
7: القصة بدأت عندما أبلغ جندي أصحاب المحلات شفهيا أنهم سيتم هدم عدد كبير من المحلات. لم يحدد مباني معينة، فحدد أبلغ جميع المنطقة جميع الشارع بضرورة إخلاء المحلات لبنية هدمها صباح الأمس الأحد. المواطنين توجهوا لسانت إيف وشكوا أنهم لم يتلقوا إخطارات مسبقا، فكيف سوف يتم هدم محلاتهم هكذا دون سابق انذار ودون فرصة للاعتراض ودون تقديم طلبات مناسبة؟ وقدمنا التماس على هذا الأساس أنه لا يجوز هدم مباني بهذا الشكل، هذا غير قانوني وتعسفي. لاحقا يتضح أن هناك 5 مباني في المنطقة الذين تلقوا إخطارات هدم وهم متابعين من قبل محامي من القطاع الخاص الذي يمثلهم منذ فترة طويلة ولديهم إجراءات.

0: كان من أجل منع هدم محلات التي لم تحصل على فرصة للاعتراض. هذا دورنا في هذه المرحلة. الأشخاص الذين تلقوا اختراط يحق لهم قانونا بتقديم إجراءات ترخيص حسب الأصول، وكل لديه سيكون لديه مهندس وشخص يتابع ملفه بشكل فردي. هؤلاء لديهم الآن ما يقومون به لكي يحموا أنفسهم. السيد الكريم والأخوة المسلمين، البناء في منطقة جيم، نحن نعلم الإسرائيليين لا يزورون ترخيص ويردون الأرض ويردون هدم كل ما هو فلسطيني. نحن نسعى إلى الصمود والبقاء في هذه الأراضي منعا لمصادرتها لاحقا. هذا الأمر عبارة عن معركة غير منتهية. كل يوم هناك محاولة للصمود، لتقديم إجراءات، لتقديم اعتراضات واستئنافات، وهذا هو حالنا وهذا هي طريقة الصمود التي بين يدينا الآن. للأسف هناك تصعيد، نحن نرى السياسات الإسرائيلية في موضوع الهدم، هناك تصعيد وتغيير في القوانين، ونحن بدورنا يجب أن نوعي المواطنين على المستجدات لتحسين الخطوات التي من شأنها حماية المنازل لأطول مدة ممكنة. هذا هو الأمر الذي نمر فيه في هذه الأيام.
1: شكرا جزيلا محامي المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان مؤسسة سانتيفا الأستاذ هيثم خطيب. ذكرت تقارير إخبارية عبرية أن الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال ترصد محاولات لإعادة بناء خلايا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، رغم ما شن ضد تلك الخلايا من عمليات عسكرية شملت تفكيك البنى التنظيمية. ووفق التقارير فإن تقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الضفة تشهد محاولة تقليد تكتيكات يتبعها حزب الله، خصوصا استخدام الطائرات المسيرة مع رصد طائرة بسيطة حاليا وتوقع تطور تهديدها مستقبلا على حد الزعم. التقارير فقد شهد العام الماضي وبداية هذا العام ضبط كميات كبيرة من السلاح وتدمير نحو 20 ورشة تصنيع، مع استمرار اكتشاف مخازن أسلحة حتى في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في السابق. تعقيبا على ذلك، قالت أستاذة السياسات والعلاقات الدولية سناء زكارني إن هذه التقارير تعمل من خلالها دولة الاحتلال على تكريس صورة عن الضفة تقوم على أنها بيئة تشهد تسليحا متطورا، للفت نظر المجتمع الدولي عن واقع ما تقوم به إسرائيل على الأرض.
2: الحديث اليوم عن إعلان الاحتلال ضبط مسيرات في الضفة الغربية لا يمكن التعامل معه كخبر أمني عابر أو حادثة تقنية محدودة، لأننا أمام ملف يحمل أبعاد سياسية وأمنية وأيضا إعلامية أعمق بكثير من مجرد العثور على مسيرات كما يدعي الاحتلال أو معدات مراقبة. برأيي ما يجري يجب قراءته ضمن سياق المرحلة كاملة وليس فقط ضمن الرواية الإسرائيلية المباشرة الموجهة من الشباك الإسرائيلي، ونحن نعلم أن جميع الأخبار العبرية هي موجهة من الشباك ومخابرات الاحتلال. منذ أشهر طويلة يحاول الاحتلال تكريس صورة ذهنية جديدة عن الضفة الغربية وهي مزيفة، تقوم على أن الضفة لم تعد مجرد ساحة احتجاج أو عمليات فردية متفرقة، بل باتت برؤيته الجديدة بيئة تتجه نحو التسليح المنظم وامتلاك أدوات قتالية متطورة تشبه ما جرى في غزة أو في جنوب لبنان. هنا نفهم لماذا يتم التركيز إعلاميا على كلمة مسيرات، لأن هذه الكلمة حقيقة تحديدا تحمل رمزية كبيرة جدا في العقل الأمني الإسرائيلي بعد تجربة غزة ولبنان واليمن، وحتى لو كانت هذه المسيرات بدائية أو محدودة القدرة، مجرد وجود الفكرة يسمح للاحتلال ببناء سردية جديدة كاملة حول التهديد القادم وتعظيم خطر الضفة. الاحتلال اليوم لا يتحدث فقط عن مسيرات أو طائرات صغيرة، بل يحاول أن يقول للإسرائيليين والعالم نحن أمام خطر يتطور، وإذا لم يتم التعامل معه بقوة فإن الضفة ستتحول إلى نسخة من غزة. هذه الرسالة باعتقادي أنها ليست بريئة، بل مرتبطة بشكل مباشر بالواقع السياسي والعسكري الذي تعيشه إسرائيل.
1: دكتور سناء، نحن نتحدث إن سمحت لي دكتور سناء ذكرني نحن نتحدث عن مسيرات

0: معدة لأهداف مدنية تتعلق بالتصوير، وهي الأهداف التي صنعت لأجلها تلك المسيرات. كيف يمكن أن ينعكس هذا المشهد الذي تحاول رسمه إسرائيل على الأرض خلال الفترة المقبلة؟ ربما هذا هو السؤال الأهم الآن.
1: تأكيد أن المسيرات التي يتحدث عنها الاحتلال هي مسيرات فقط تستخدم في التصوير وفي الدعاية والإعلان، وليست مسيرات كما يدعي الاحتلال، وهو يدرك تماما حقيقة هذا الأمر، لأن إسرائيل اليوم تعيش أزمة حقيقية وعميقة على أكثر من مستوى. هناك استنزاف طويل في غزة، انتقادات داخلية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أزمة ثقة في الشارع الإسرائيلي وحكومته، وضغط دولي متزايد بسبب الحرب على غزة، وأيضا بسبب سلوك الاحتلال في الضفة الغربية وعملية الاستيطان الممنهجة التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة. وبالتالي اليوم يحاول الاحتلال الإسرائيلي منحه توسيع الرقابة الجوية والتكنولوجية وزيادة الاعتماد على المسيرات في المراقبة والاستهداف داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في خطة ممنهجة منذ أكثر من 3 سنوات. يحاول أن يخاطب المجتمع الدولي ومحاول نقل القضية من إطارها السياسي، أن أي شعب، يعني الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال، إلى إطار أمني بحت، وبالتالي يحاول إلغاء أن يتم التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية حقوق وطنية ويتم ونقلها إلى إطار أمني، وكأن إسرائيل تواجه خطر عسكريا منظما وليست حالة غضب وانفجار ناتج عن الاحتلال وممارساته على أرض الواقع. هنا الأخطر برأيي، الاحتلال يحاول أن يسحب النقاش بعيد عن أصل المشكلة، فبدل الحديث عن الاستيطان، الاقتحامات اليومية، الحصار الاقتصادي الممنهج، انسداد الأفق السياسي، يتم تحويل كل شيء إلى ملف أمني وتقني. أي أن الاحتلال يريد أن يرى العالم أن المسيرات، لا أن يرى البيئة التي أنتجت هذا الغضب وهذا التحول في شكل المواجهة. في المقابل يجب أن ننتبه إلى أن إسرائيل تستخدم الإعلام الأمني بكثافة ضمن الحرب النفسية. كثير ما يتم تضخيم الأحداث أو تسريب معلومات في توقيتات مدروسة تخدم أهداف سياسية وعسكرية في أوقات محددة من أجل يعني إنجاز بعض الأهداف في المنطقة. ولذلك من المهم التعامل بحذر مع الرواية الإسرائيلية، خاصة في ظل غياب معلومات مستقلة وواضحة حول طبيعة المسيرات، إمكانياتها، حجمها الحقيقي، والجهات المرتبطة بها. ونحن نعلم تماما أن منذ 7 أكتوبر هناك حملة ممنهجة في الضفة الغربية ضد التنظيمين الجهاد الإسلامي وحماس، ومعظم قيادات ونشطاء تلك التنظيمات اليوم في السجون الإسرائيلية يواجهون الاعتقال تحت بند الاعتقال الإداري الذي لا تهمة سوى اعتقال ممنهج. ونحن اليوم نتحدث على أكثر من 10,000 أسير موجودين داخل السجون الإسرائيلية ورقابة مشددة حول هذه التنظيمات، ونحن نتحدث اليوم عن بنية ضعيفة.
0: شكرا دكتور سناء ذكرني، أستاذة السياسات والعلاقات الدولية.
2: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وتضمن الرد الإيراني التأكيد على إنهاء الحرب على جميع الجبهات والحصول على ضمانات بعدم استئنافها ورفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحصار والتمسك بإدارة مضيق هرمز. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها ما أسماها بالإنجازات الكبيرة، وقال إن سقوط النظام الإيراني سيعني نهاية لحزب الله وحماس وربما الحوثيين. هذا ومن المقرر أن يجتمع اليوم وزراء دفاع وممثلون من أكثر من 40 دولة لبحث مساهمات عسكرية ضمن مهمة أوروبية تقودها فرنسا وبريطانيا تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك رغم تهديدات طهران لباريس ولندن من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة. محمد القيق الباحث في الشؤون السياسية والإسرائيلية قال في مقابلة مع رايا إن ما يطرح في هذه المرحلة للتعامل مع الملف الإيراني يقوم بالأساس على تدخل عسكري يكفل تنفيذ خطة أمريكية. واعتبر القيق أن الرابح الوحيد من حالة عدم التوافق السياسي هي تل أبيب ورئيس حكومتها.
3: هو في الحقيقة حالة الحرب النفسية التي يشنها دونالد ترامب من خلال التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى تتوازى نفسها مع الحالة العسكرية التي يحاول فرضها في المنطقة. في الحالة الأمريكية الإيرانية كان لدينا في النقطة الأولى والمرحلة الأولى حرب واضحة المعالم، إيران من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى. لكن الآن مع تطور المشهد ونستطيع القول أن هناك نجاح تكتيكي لدونالد ترامب بأنه بدأ يقحم الدول، تحديدا بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية في المشهد. رأينا قبل أيام الحالة الإماراتية الإيرانية المباشرة، والآن نرى البريطاني والفرنسي يدخل على الخط. هل هذا بالصدفة؟ هذا ليس صدفة، هذا يؤكد أن هناك مسارا عسكريا بالتزامن مع الحرب النفسية من التصريحات التي يخوضها دونالد ترامب لإنجاح فكرة استدراج الدول للمواجهة. إذن حالة الاستنزاف التي تقع على أمريكا الآن من خلال الحرب الإيرانية يبدو أن دونالد ترامب يحاول أن يجد مخارج لها، سواء بموضوع الضغوطات من اللوب الصهيوني أو الماسونية أو الحركة الصهيونية إبستين، سواء بالضغوطات العسكرية الاقتصادية. ونحن نرى أن الآن لدى أوروبا مشكلة كبيرة في ملف الطاقة وملف الأسعار، ملف الأسعار تجتاح بشكل كبير جدا الشارع الأوروبي. إذن وكأن دونالد ترامب يقول إما أنا وإما لا أحد، وكأنه يقول مضيق هرمز يجب أن تشتركوا معي في القضاء على إيران فيه، فإما أن تذهبوا معي للمواجهة وإما أن أبقى في نفس المربع، وبالتالي حصار على حصار ومقترح على مقترح وأنتم ستدفعون الثمن، خاصة أن أوروبا أصلا منهكة من الحرب الإيرانية الروسية، الأوكرانية الروسية. لذلك دونالد ترامب لدي خطة الآن، وأستبعد أنه يتخبط كما يرى الإعلام. واضح أن لديه خطة، وهذه الخطة لديها نجاح تكتيكي ممكن الآن هو مؤقت أو مش ظاهر كثيرا، ولكن يبدو أن هناك سيكون استدراج لدول عربية وأوروبية لهذه المواجهة، ما يعني أن المشهد الروسي والصيني والتداعيات على الدعم غير المباشر لإيران قد يتطور ليصبح نوعا ما مباشر، خاصة إذا دخلت بالفعل بريطانيا وفرنسا إلى المشهد.
0: أستاذ محمد القيق، الخطة تقوم على تدخل عسكري مباشر أم شكل آخر ربما من فرض العقوبات والحصار البحري على إيران حتى تستسلم وتسلم أمورها وتقبل مما هو معروض عليها؟
3: الحصار انتهت صلاحيته، إيران محاصرة سابقا بشكل كبير جدا، والحرب أدت إلى هزيمة أمريكا واستنزافها. الحرب مرحلة الحصار دلالة أن هناك هزيمة لفكرة الحصار، أن دونالد ترامب أطلق حملة الحرية لحماية السفن، وبالتالي أكدت هذه الحملة أن الحصار قد فشل. الحملة تم تعليقها، هذا يؤكد أن ثلاث مراحل سواء حرب عسكرية أو حصار أو حملة فشلت، وبالتالي يبدو أنه العودة لمشهد عسكري كبير جداً لا يستبعد فيه، ولا أستبعد أن يكون فيه تدخل بري بات على طاولة الإدارة الأمريكية، لأن الحشد العسكري الأمريكي في تصاعد في المنطقة. يعني هذا الغريب، أنه يعني أنت تتحدث عن عروض ومقترحات ولا زلت تحشد. أضف إلى هذا الحشد أن هناك تطورات تتدخل فيها إسرائيل في داخل بعض الدول العربية في قواعد عسكرية، وأيضا هناك إمداد لبعض الدول العربية بصواريخ متطورة. الآن جاءت بريطانيا وفرنسا إلى الخط المواجهة والحشد العسكري، وليس إلى خط المفاوضات. ولكن أن تتخيل مفترض أن بريطانيا وفرنسا ينضموا إلى جهود الصين وروسيا، جهود تركيا، جهود باكستان في أن يكون هناك هدوء. أما أن تذهب باتجاه إرسال البوارج الحربية والقطاع الحربية، فنحن أمام تجهيز لخطة عسكرية وليست لا حصارا ولا مضاعفة حصار ولا حتى المقترحات التي يتم تبادلها بين الفئتين والأخرى.
0: ما موقف تل أبيب من ذلك برأيك أستاذ محمد القيق؟ يبدو أن بنيامين نتنياهو من أكثر الأشخاص سعادة في هذه المرحلة التي تم الإعلان فيها عن رفض الولايات المتحدة لرد إيران على المقترح الذي قدمه ترامب.
3: يعني سبقتني لذلك، الرابح الوحيد في هذه المواجهة إسرائيل. إسرائيل تعيش على عقيدة الاعتداء، القتل والتوسع، وهذه الثلاث أركان في عقيدة إسرائيل لا يمكن لها أن تأتي من خلال لا عملية سلام ولا اتفاقية أبراهام ولا معاهدات سلام. انتهى. يعني معاهدة سلام مع مصر أو الأردن حدد حدود إسرائيل، معاهدة اتفاقية أبراهام حدد حدودها مع أي دولة، حتى اتفاقية أوسلو أوجدت معادلة للإسرائيليين اليوم بثلاث معادلات داخل عقيدة إسرائيل فقط على الحروب، وكلما اشتعلت حربا كلما توسعت إسرائيل، هكذا على عقيدة إسرائيل ونظرية إسرائيل من هاجانا وبلماخ وإتسل إلى إعلان دولة إسرائيل في 48 إلى التوسع في 67 إلى 72 إلى 82 إلى وصولا لانتفاضة الأقصى وبناء الجدار وأخذ أراضي من 67 وصولا إلى الخط الأصفر في غزة والخط الأصفر في لبنان. إذن المستفيد الآن إسرائيل، لأنه بالحروب تستطيع إسرائيل أن تعيش أجواء أنها الوحيدة التي تدافع عن أوروبا، وهذا قاله نتنياهو أكثر من مرة أنه رأس الحربة أمام العرب في مواجهة العرب للدفاع عن أوروبا ودفاع عن مصالح أوروبا وأمريكا. اليوم نتنياهو لديه أفضل الظروف، أكثر حشد عسكري في المنطقة أمريكي، وهذا لن يحلم به نتنياهو على مدار تاريخ إسرائيل، أكبر حشد عسكري أمريكي، وهذا يعتبر فرصة ذهبية لنتنياهو كي يستغلها في عمليات عسكرية، في التوسع، تطبيق صفقة القرن، الشرق الأوسط الجديد، ما إلى ذلك. النقطة الثانية أنه اشترك مع إسرائيل، مع إيران، مع أمريكا في ضرب إيران، وهذا وكأنه رسالة للأوروبيين، أنا الأقوى بعد الإبادة، أنا الأقوى بعد التجويع. هذه نظرية إسرائيل الآن. لكن هل الحروب وأجواء الحروب ستبقي إسرائيل رابحا حقيقيا في الميدان؟ واضح من التصرف الآن في لبنان أنها في استنزاف. صحيح أنها تتقدم عسكريا، ولكن لا استقرار، وهذا خطير لدى إسرائيل، وهذا ما جاء ما دفعها بالانسحاب عام 2000 من لبنان وفي غزة. إذن لا استقرار، ولكن هناك توغل إسرائيلي يستخدم الحشد العسكري الأمريكي، يستخدم الحالة الدولية وضعف وترهل الحالة الدولية وحالة الانكماش والضغط الاقتصادي العالمي، وبالتالي يبدو أن إسرائيل مستفيدة مؤقتا من المشهد إلى أن تأتي نتيجة الحرب أو الجولة الجديدة في المعارك مع إيران.
0: شكرا جزيلا محمد القيق، الباحث في الشؤون السياسية المختص في الإسرائيليات.
2: عقبة المهندسين أعضاءها من العاملين في الوظيفة العمومية إلى الامتناع عن التوجه إلى أماكن العمل اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر، والشروع في إضراب شامل تستثنى منه بعض الفئات، وذلك إلى حين قيام الحكومة بصرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين. وكذلك اعتبرت نقابة المهندسين أن قيام الحكومة بصرف مبالغ مالية لفئات محددة يشكل سابقة خطيرة، ويؤكد ازدواجية في المعايير وانحيازا غير مبرر يضرب أسس العدالة الوظيفية. ضمن برنامج يوم جديد استضفنا الدكتور غسان الخطيب الوزير السابق ومدير مركز القدس للإعلام والاتصال، وسألناه عن توصيفه للحالة التي تشهد تعاظم الاحتقان والاحتجاجات ضد الحكومة رفضا لسياساتها المالية والإدارية، وكذلك سألناه عن الحلول المتاحة أمامها.
4: الحقيقة أنه ما يحدث يدعو للقلق إلى درجة كبيرة. من ناحية نحن نحترم الحقوق النقابية للقطاعات المختلفة، ومن ناحية أخرى الجميع يقدر الظروف الصعبة التي يعيش بها الجميع وإن كان بتفاوت بسبب طبيعة الظروف. ولكن هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه من الأهمية بمكان أن ندرك بأنه السبب وراء هذه الصعوبات التي تعيشها جميع هذه القطاعات هي الإجراءات الإسرائيلية بالدرجة الأولى. الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل حياة الناس صعبة من أجل أن يهاجر أكبر عدد ممكن منهم، والإجراءات الإسرائيلية التي تسعى للاستيلاء على أكبر قدر من الأرض وحصر السكان في أقل مساحة، وأيضا الهادفة إلى القضاء على السلطة الفلسطينية والتسبب بإنهيارها عن طريق العقوبات الاقتصادية وغيرها، بسبب أن هذه السلطة الفلسطينية على علاتها ترمز بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي إلى الكيانية الفلسطينية وإلى السعي نحو التحول إلى دولة فلسطينية. هذا من ناحية. والملاحظة الأخرى أن الأزمة والصعوبات التي نعيشها تتجاوز سقف الحكومة الفلسطينية، لأن الحكومة الفلسطينية تتصرف وفق سقف سياسي ووفق سقف مالي هي ليست مسؤولة عنه إلا بجوانب محدودة بطبيعة الحال. لذلك الموضوع سياسي ووطني، وفي تقديري المتواضع أن عنوان المرحلة يجب أن يكون الصمود والثبات والتكافل الاجتماعي وتوزيع الأعباء بقدر ممكن حتى نستطيع أن نحملها معا كمجتمع، وإلا فإننا سوف نساهم بهذا الانهيار الذي تدفعنا إسرائيل له. هناك بالطبع انتقادات ممكنة للحكومة، وهناك نقاشات يجب أن تدور بين القطاعات المختلفة، لكن شل الخدمات العامة في ظروف يعني أكبر من طاقة المؤسسات الحكومية بسبب ضغوطات الاحتلال من شأنه بشكل غير مباشر وغير مقصود أن يساهم في تحقيق أغراض هذه السياسات الاحتلالية الإسرائيلية للأسف.
0: تتحدث دكتور غسان الخطيب عن توزيع الأعباء، ذلك ربما لا يظهر في الحالة الفلسطينية، كيف يمكن أن يكون ذلك حلا في وقت يعرض فيه على الموظف نصف راتبه، ليس لشهر ليس لشهرين ولكن لأشهر طويلة، ويطلب منه المزيد من الصمود، المزيد لا أفق له حتى بالحالة الراهنة دكتور؟
4: هذا صحيح، ولذلك يجب أن يكون هناك حوارات جادة ومعمقة بين الكل الفلسطيني بهدف توزيع الأعباء، بهدف التكافل الاجتماعي، بهدف التمكن من حمل هذه المرحلة والضغوطات الإسرائيلية الواضحة فيها، وليس باتجاه معاقبة بعضنا البعض، وليس بهدف معاقبة المواطن الفلسطيني من خلال شل الحد الأدنى من الخدمات. لا شك بأنه كثير من المواقف والمطالب محقة، ولكن الأسلوب المتبع المتعلق بتعطيل الحياة العامة وتعطيل الخدمات نتيجة ظروف في الحقيقة صنعها الاحتلال برأيي المتواضع ليست هي الجواب الملائم في هذه المرحلة. المطلوب من الحكومة أن تعمل على جسر الفجوة بينها وبين الجمهور من خلال حوارات مع القطاعات المختلفة وممثليها بهدف إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق مسألة توزيع الأعباء، وبالتالي بتحقيق الصمود والثبات عن طريق التكافل الاجتماعي، لأنه في الواقع الذي يبقينا قائمين ويؤخر انهيارنا حتى الآن كمجتمع هو التكافل الاجتماعي. وجميع من يسمع هذا الكلام يدرك معناه، ولا حاجة للدخول في تفاصيل محرجة، لأننا نعرف تماما كيف تعيش العائلات الفلسطينية، وكيف يعيش الطلبة الفلسطينيون، وكيف تعيش القطاعات المجتمعية المختلفة. التكافل هو عنوان المرحلة، وهذا الأمر يتطلب حوار وتفاهم متبادل من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة بوسائل الحوار وليس بوسائل تضر أكثر ما تنفع، لأنها تلحق الأذى بالحد الأدنى المتبقي من الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني.
0: في نصف دقيقة دكتور غسان الخطيب، هل تملك الحكومة حلولا ولو مؤقتة في هذه المرحلة باعتقادك؟
4: تملك الحكومة قدر أكبر من القدرة على الحوار والعمل على جسر الفجوات بينها وبين المجتمع الفلسطيني بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تمكننا من تحقيق هذا التكافل المنشود.
0: شكرا جزيلا الدكتور غسان الخطيب، الوزير السابق ومدير مركز القدس للإعلام والاتصال.
5: رايا فن ترافقك أينما كنت.
0: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الوحيدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من راية فم. شكرا لكم على المتابعة، هذه تحيات محدثكم رامي سمارة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى من مو.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

خياله يسرح اوعى تدخل معاه الحرب. عمرك شفت واحد بيعد كلب هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة تصدق نفسك تعيش الكذبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: راية FM، الصوت الأجمل.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
3: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة الكريم، بعدين درجة طلعت على نادي ردوكس رام الله، بعدين دخلت في نادي ردوكس الثقافة بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، واخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، واخذنا بطولة ردوكسيات. فكانت عبارة عن نقطة التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهذه تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
2: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
3: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصاً لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت حشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت بال 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 وقدرنا نتأهل عليها وخدنا مركز 10، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025، كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
2: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أقوى الأفلام العالمية. This family.
5: انت محمد حسين؟
6: دلوقتي محمد.
4: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 12:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: طاب مساءكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإعلان عن استشهاد شاب بعد إصابته بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال اليوم خلال اقتحامه مخيم قلنديا. قوات الاحتلال تهدم اليوم مسكنين وتجرف أساسات منزل في بلدة الرمادين جنوب الخليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن اجتماع وزراء خارجية التكتل اليوم قد يشهد اتفاقا بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. توقعات بموافقة الكنيسة اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إنشاء محكمة عسكرية مخصصة للأسر الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 250 أسيرا من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام. مقتل سيدة ثلاثينية وإصابة 3 سيدات أخريات اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، ما يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 101. جيش الاحتلال يصدر اليوم قرارا بإخلاء 9 قرى جديدة في جنوب لبنان تمهيدا لتدميرها. بنيامين نتنياهو يزعم أن هناك تقاربا غير مسبوق مع إسرائيل من جانب بعض الدول العربية التي تسعى لتعميق تحالفها مع تل أبيب في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم بهدف ردع إيران على حد تعبيره. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن تصدع متزايد في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب المتعثرة على إيران، مؤكدة أن التصريحات العلنية تخفي حالة متفاقمة من انعدام الثقة والخلاف السياسي بين الطرفين. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن أسعار نفط خام برنت ارتفعت اليوم لتتجاوز 104 دولارات للبرميل الواحد بعد رفض الرئيس الأمريكي أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. أخيرا، وزارة الصحة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا تعلنان اليوم تسجيل إصابات بفيروس هانتا بين ركاب تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا للفيروس على متنها. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بعد إغلاق دام 13 عاماً تم تسجيل دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا إلى العراق عبر منفذ ربيع الحدودي في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين الجارين. يواجه قطاع الزراعة في لبنان أزمة خانقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية التي أوقفت 80% من المزارعين عن العمل ودمرت آلاف الهكتارات، ما يهدد بتجويع أكثر من 1,000,000 لبناني. وبسبب الحرب الإسرائيلية تكبد قطاع الزراعة اللبناني خسائر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى الوقت الراهن بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: وأول أرض

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: طاب مساءكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإعلان عن استشهاد شاب بعد إصابته بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال اليوم خلال اقتحامه مخيم قلنديا. قوات الاحتلال تهدم اليوم مسكنين وتجرف أساسات منزل في بلدة الرمادين جنوب الخليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن اجتماع وزراء خارجية التكتل اليوم قد يشهد اتفاقا بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. توقعات بموافقة الكنيسة اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إنشاء محكمة عسكرية مخصصة للأسر الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 250 أسيرا من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام. مقتل سيدة ثلاثينية وإصابة 3 سيدات أخريات اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة، ما يرفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام إلى 101. جيش الاحتلال يصدر اليوم قرارا بإخلاء 9 قرى جديدة في جنوب لبنان تمهيدا لتدميرها. بنيامين نتنياهو يزعم أن هناك تقاربا غير مسبوق مع إسرائيل من جانب بعض الدول العربية التي تسعى لتعميق تحالفها مع تل أبيب في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم بهدف ردع إيران على حد تعبيره. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن تصدع متزايد في العلاقة بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الحرب المتعثرة على إيران، مؤكدة أن التصريحات العلنية تخفي حالة متفاقمة من انعدام الثقة والخلاف السياسي بين الطرفين. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن أسعار نفط خام برنت ارتفعت اليوم لتتجاوز 104 دولارات للبرميل الواحد بعد رفض الرئيس الأمريكي أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. أخيرا، وزارة الصحة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا تعلنان اليوم تسجيل إصابات بفيروس هانتا بين ركاب تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية التي شهدت تفشيا للفيروس على متنها. هذا الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم ميزانية
3: بالضبط المحبوب ومكتب من اتجاه جديد.
4: السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء. هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. طبعا أكيد ما بننسى أنه هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. زي ما عودناكم دائما بيكون في عنا جولة مليانة بأخبار غريبة وطريفة من حول العالم، كمان بتكون جديدة بنحكي فيها عن مواضيع مختلفة من تكنولوجيا لمواقف غريبة بتصير خلال اليوم.

ورح نبلش معكم في أولى أخبارنا لليوم. تخيل تصحى الصباح والشمس موجودة وتطلع تمشي بالليل والشمس كمان موجودة. بانوراما راجع. هذا مش فيلم خيال علمي، هاي الحياة حاليا في مدينة اسمها أوتيكياك فيك بأقصى شمال العالم تقريبا. المدينة دخلت رسميا مرحلة اسمها شمس منتصف الليل، يعني الشمس رح تضل طالعة فوق الأفق لمدة 84 يوم متواصل بدون غروب حقيقي. آخر غروب للشمس هناك صار بلقطة مذهلة وثقتها دائرة الأرصاد الجوية. الشمس نزلت شوي على الأفق حوالي الساعة 1:48 دقيقة الفجر، وبعد أقل من ساعة رجعت طلعت من جديد، ومن هون انتهى مفهوم الليل عند سكان المدينة لحد بداية أغسطس تقريبا. الظاهرة هاي معروفة عالميا باسم شمس منتصف الليل، وبتصير في المناطق القريبة جدا من القطب الشمالي بسبب ميلان الأرض أثناء دورانها حول الشمس. يعني ببساطة الشمس هناك بتقرر تداوم أوفر تايم. بس رغم جمال المشهد للسياح والمصورين، الحياة مش سهلة كتير للسكان، لأنه لما الليل يختفي النوم نفسه بصير تحدي. فالناس هناك بيستخدموا ستائر سوداء ونظارات خاصة حتى يقنعوا جسمهم أنه خلاص صار وقت النوم. وتخيل المنظر الغريب انه ناس طالعة تتمشى الساعة 12 بالليل تحت شمس كأنها الساعة 2 الظهر. والأغرب انه بنفس المدينة بالشتاء بصير العكس تماما، فترات طويلة بدون اي شروق للشمس فيها يعرف بالليل القطبي. يعني المدينة عايشة بين عالمين، صيف بلا ليل وشتاء بلا نهار.

تخيل تكون سايق سيارتك على الطريق وفجأة كل الشاشات قدامك بتصير سودا. بانوراما راجع. هذا تقريبا اللي خلى شركة مرسيدس تعلن استدعاء ضخم لأكثر من 144 ألف سيارة في الولايات المتحدة، والسبب كان خلل برمجي ممكن يخلي شاشة الإعدادات الرقمية تنطفي بشكل مفاجئ أثناء القيادة. يعني السائق ممكن بلحظة تختفي من قدامه السرعة، إشارات التحذير وتنبيهات السلامة وكل معلومات القيادة الأساسية. والمشكلة بحسب السلطات الأمريكية مرتبطة بنظام المعلومات والترفيه داخل السيارة، واللي بيكون مسؤول عن الملاحة والوسائط وكل الأنظمة الذكية. أما الغريب أن المشكلة بدأت بعد تحديث برمجي كانت الشركة منزلته أساسا لتحسين الاستقرار الإلكتروني، لكن بدل ما يصلح الأمور زاد عمليات التعليق وإعادة التشغيل. يعني زمان كانت مشكلة السيارة أنها بتسخن أو البطارية بتفضى، بس المشكلة اليوم السيستم عمل ريستارت.

لماذا يكون تليفونك عارف انك مكتئب قبل ما انت تنتبه؟ بانوراما راجع. الخبر هذا غريب صح، بس مش من فيلم خيال، بل من أبحاث جديدة عم تفتح باب غريب جدا بعالم التكنولوجيا والصحة النفسية. في دراسة بتحكي إنه التليفونات ممكن تلقط مؤشرات مرتبطة بالاكتئاب بس من خلال طريقة استخدامك اليومية لإله. يعني مثلا قديش بتستخدم تليفونك وين بتروح خلال اليوم وكم مرة بتطلع من البيت، حتى سرعة كتابتك وطريقة استخدام التطبيقات كلها ممكن تتحول لإشارات عن حالتك النفسية. وفي مجال جديد اسمه النمط الظاهري الرقمي، وبيحاول يرسم صورة نفسية للشخص من بياناته الرقمية اليومية. يعني بنقدر نحكي أنه التليفون صار يراقب النوم والحركة والعزلة الاجتماعية وحتى عدد المكالمات والرسائل. والدراسة لقت أنه الأشخاص اللي عندهم أعراض اكتئاب كانوا يقضوا وقت أطول بكتير على هواتفهم مقارنة بغيرهم. بس هون الجزء اللي بيخوف شوي، لأنه في مخاوف حقيقية من استخدام هالبيانات بطرق مزعجة عن طريق شركات إعلانات أو سماسرة بيانات، وحتى احتمال مستقبلي لشركات تأمين أو جهات عمل تستخدم هاي المعلومات لتقييم الناس. أما في المقابل الباحثين شايفين أنه هالتقنية هاي ممكن تساعد مستقبلا باكتشاف الاكتئاب مبكر وتقديم دعم للأشخاص قبل ما تتفاقم حالتهم. بس السؤال الحقيقي هون إنه مين فعلا ماسك حياتنا، إحنا ولا الأجهزة؟

0: وهلا خلونا نوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتة. تليفون 1700-160-170 أو 092-354-111 واتساب 970-594-780-008.
8: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني المنسف هيبة، والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، مكملين معكم في جولتنا لليوم. يبدو أنه ملفات الكائنات الفضائية رجعت تفتح باب الأسئلة المجنونة من جديد. بانوراما راجع. وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون بلشوا نشر ملفات سرية قديمة عن الأجسام الطائرة المجهولة بعد رفع السرية عنها، ولسه صارت أضخم بعد ما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب تعليق غريب شوي على منصته وحكى خلوا الناس تشوف بنفسها شو اللي عم يصير. والملفات الجديدة فيها قصص ولقطات محيرة جدا، لا جسم لامع فوق كازاخستان كان يعمل انعطافات حادة بزوايا 90 درجة، ومشاهدات غريبة خلال مهمات فضائية قديمة، وحتى تقارير من وكالة ناسا. ومن أغرب الأشياء كمان صورة من مهمة أوبلو 17 بتظهر ثلاث نقاط مرتبة بشكل مثلث في الفضاء. وطبعا السؤال اللي الكل صار يسأله، هل هاي أدلة فعلية على وجود فضائيين؟ الجواب الرسمي حتى هلأ لا. والبنتاغون نفسه حكى أنه ما في أي دليل واضح على وجود كائنات فضائية، وأنه كتير من المشاهدات ممكن يكون لها تفسيرات تقنية أو طبيعية، لكن بنفس الوقت أكدوا أنه بعض الظواهر ما لها تفسير حاسم لحد الآن. فباختصار الملفات انفتحت لكن الغموض لسه موجود، وأكيد أنه الإنترنت حاليا مقسوم لنوعين، ناس مقتنعة أنه الفضائيين بيننا من زمان، وناس بتعرف إذا رح يجوا يدفعوا فواتير الكهرباء معنا أو لا.

عمرو دياب لسه بيعرف كيف يخطف الترند، وهو حتى بموقف عفوي على المسرح. بانوراما راجع. خلال حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية صار موقف طريف انتشر بسرعة كبيرة على السوشيال ميديا. باسل سماقية كان واقف جنب عمرو دياب على المسرح وماسك المايك، وفجأة قدام كل الناس حكى عمرو دياب لا قبله ولا بعده، وهون الهضبة بحاول بسرعة يسحب الميكروفون وسط حضور قوي وبضحك. فجأة كانت بالتعليق اللي حكاه بعدها، لأنه رجع يلمح بشكل ساخر للقصة القديمة اللي صارت بينه وبين الفنانة يسرى لما الناس اتهموه وقتها، وحكى أنه جرحها على المسرح بسبب الميكروفون. طبعا الحضور انفجر ضحك وفيديوهات انتشرت بشكل واسع، وكتير ناس اعتبروا أنه رد ذكي وخفيف على الجدل القديم. السوشيال ميديا أحيانا بتحول أي حركة صغيرة لقصة كبيرة، بس واضح أنه الهضبة قرر يرد عليها بطريقته اللي هي عن طريق ضحكة وميكروفون.

يخافوا من الطيارات بعد هالخبر رح يخافوا أكتر. بانوراما راجع. لحظات توتر ورعب عاشها ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد هبوطها في العاصمة النيبالية. القصة صارت مبارح لما كانت طيارة جاي من اسطنبول وصلت بشكل طبيعي تقريبا، لكن بعد الهبوط بلحظات طلع دخان من منطقة العجلات الخلفية وبالتحديد من الإطار الخلفي الأيمن، وهون تحولت الأجواء من وصلنا بالسلامة لافتحوا مخارج الطوارئ بسرعة. السلطات في نيبال حكت أنه تم إخلاء جميع الركاب وعددهم 277 راكب مع 11 من طاقم الطائرة عن طريق مخارج الطوارئ، والحمد لله ما صار أي إصابات. المطار اضطر يسكر حوالي ساعة كاملة لحد ما تمت السيطرة على الحريق وسحب الطائرات بعيد عن المدرج. أما شركة الطيران فحكت أن المؤشرات الأولية بتحكي عن عطل فني بأنبوب وهو اللي تسبب بتصاعد الدخان، وبصراحة أي دخان بيطلع من الطائرة بعد الهبوط حتى لو كان بسيط كفيل يخلي الركاب يعيدوا حساب بكل دعوة دعوها قبل الإقلاع. والحلو في الموضوع إنه الشركة وفرت طائرة تانية لنقل الركاب ومتابعة رحلتهم.

إذا عمرك فوق 40 هذا الخبر تحديدا لإلك. بانوراما راجع. شكلها قصة أزمة منتصف العمر اللي خوفونا منها سنين مش دقيقة زي ما كنا مفكرين. دراسات جديدة بتحكي إنه منتصف العمر ممكن يكون من أفضل وأهدى مراحل الحياة عند كتير من الناس. العلم كمان اليوم بحكي إنه الأربعينيات والخمسينيات ممكن تكون مرحلة نضج وراحة نفسية أكبر. بس الباحثين اكتشفوا إنه في ناس كتير عمرهم من 40 لـ65 صار عندهم رضا أكبر عن الحياة وقدرة أفضل على التحكم بالمشاعر وفهم أعمق لأنفسهم. أما في مجال علم النفس فصار في إعادة نظر كاملة بفكرة أزمة منتصف العمر حتى مصطلح أزمة منتصف العمر نفسه، واللي ظهر من الستينيات صار كتير من العلماء يشوفوه مبالغ فيه، لأنه أحياناً اللي بنمر فيه بهالعمر مش أزمة عمر بل ضغوطات حياة عادية، شغل ومسؤوليات ومصاريف وحتى أولاد. والباحثين كمان حكوا أنه هاي المرحلة ممكن تكون فرصة ذهبية لإعادة ترتيب الحياة من تغيير شغل أو الرجوع لهواية قديمة أو حتى إعادة اكتشاف نفسك بطريقة أهدى وأنضج. فالخلاصة الحلوة هون أنه يمكن الأربعين مش بداية الأزمة، يمكن بداية النسخة الأوضح والأريح من نفسك.

0: رجال زاد في فخ الضغط النفسي. يعني اكتشفوا في استطلاع حديث للرأي أنه جيل الشباب في ألمانيا بحسوا بقدر أكبر من الضغط النفسي مقارنة في اللي أكبر منهم بالسن سواء في العمل أو في الدراسة. للمزيد من التفاصيل راح تكون من خلال هذا التقرير.
1: رغم التقدم التكنولوجي وتزايد أنماط العمل المرن، يبدو أن الضغوط النفسية ما تزال تثقل كاهل جيل الشباب، بل وتتفاقم بشكل لافت. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجري في ألمانيا أن ما يقارب نصف المنتمين إلى ما يعرف بجيل زد يعانون من مستويات مرتفعة من الضغط النفسي سواء في العمل أو خلال الدراسة أو التدريب المهني. ووفقا للاستطلاع الذي نفذه معهد يوغف، أفاد 48% من هؤلاء الشباب بأنهم يشعرون بضغط نفسي يتراوح بين المرتفع إلى المرتفع جدا، وتفوق هذه النسبة بأكثر من ضعف ما سجل لدى الأجيال الأكبر سنا، إذ لم تتجاوز نسبة من يعانون من الضغط النفسي المرتفع بين جيل طفرة المواليد 20% فقط، ما يعكس تراجعا تدريجيا في مستويات التوتر مع التقدم في العمر. وشمل الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شركة سويس لايف أكثر من 2000 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حيث أظهرت نتائجه أن 82% من المشاركين عانوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أعراض مرتبطة بالضغط النفسي. وتصدر الصداع قائمة هذه الأعراض، يليه اضطراب النوم والشعور بعدم الاستقرار الداخلي. ورغم انتشار بعض الإجراءات للتخفيف من الضغط داخل بيئات العمل مثل المرونة في ساعات الدوام أو العمل من المنزل، إلا أن نحو ربع المشاركين أشاروا إلى غياب أي مبادرات من هذا النوع في شركاتهم. وفي تعليق على النتائج، اعتبر المدير العام لشركة سويس لايف في ألمانيا أن استمرار ارتفاع مستويات الضغط النفسي رغم التقدم التقني وتوفر العمل عن بعد يعد مؤشرا مقلقا، خاصة في ظل تصاعد الأمراض النفسية كأحد أبرز أسباب التغيب عن العمل. ويبقى التساؤل مطروحا، هل أخفق العمل المرن في تحقيق التوازن المنشود، أم أن التحديات النفسية لجيل الشباب تتطلب حلولا أعمق وأكثر شمولا؟

وهلأ خلونا نروح على مشهد من نوع رعب طبيعي صار في السودان وانتشر كالنار على السوشيال ميديا. بانوراما راجع. نهر النيل في ولاية نهر النيل شمال السودان وقف رجل قريب جدا من تمساح ضخم داخل المي، وبشكل غريب التمساح كان ساكت وهادي كأنه نايم على الخط، بس هدوءه هاد ما كان مطمن أبدا. الرجل حاول يقرب أكتر وبعض اللقطات حتى حاول يدفع التمساح أو يحركه من مكانه، وهون بلش الجدل الحقيقي أنه كيف ممكن حدا يقرب لهاي الدرجة من واحد من أخطر مفترسات الطبيعة. التمساح اللي ظهر في المقطع هو من نوع تمساح النيلي، واللي معروف انه من اشرس الحيوانات في المي العذبة بافريقيا. ورغم انه كان ساكت بالمشهد، خبراء الحياة البرية بيحذروا من انه هذا الهدوء ممكن يكون اخطر لحظة اصلا، لانه التمساح بيعتمد على التمويه قبل الهجوم الخاطف. فباختصار يعني مش كل حيوان ساكت يعني امن. الفيديو اللي انتشر قبل اسابيع رجع وانتشر بقوة هالايام، وفتح باب نقاش واسع انه هل اللي صار شجاعة ولا تهور ولا بس استعراض. الناس على السوشيال ميديا انقسموا، في ناس شافت انها مغامرة غير محسوبة، وغيرهم اعتبروها انه لعب بالنار وسط بيئة معروفة بوجود مفترسات خطيرة جداً.

ولا خبرنا الأخير لليوم لعشاق ألعاب الفيديو واللي أهليهم كل يوم بيحكوا لهم هاللعب رح يضيع عقلكم. بانوراما راجع. شكل الموضوع أعقد شوي من هيك. في دراسة بتحكي أنه ألعاب الفيديو بحد ذاتها هي مش مشكلة، المشكلة الحقيقية ممكن تكون بطريقة اللعب نفسها. يعني بحسب الدراسة الأشخاص اللي بيلعبوا بشكل طبيعي وترفيهي ممكن يكون عندهم تركيز أفضل وانتباه أعلى واستعداد ذهني أسرع. الأشخاص اللي دخلوا بمرحلة قريبة من الإدمان فهون بتبلش المشكلة، ضعف بالذاكرة العاملة، اندفاعية أكتر وصعوبة بالتحكم بالسلوك. بس في مجال علم النفس العلماء بفرقوا بين هدول الأشيين، بيحكوا إن اللعب للتسلية واللعب اللي بتحول سيطرة كاملة على الحياة، وكمان الدماغ عنده اللاعبين للترفيه بصير أكتر جاهزية وانتباه، لكن لما يتحول اللعب لإدمان العقل بيبدأ يعتمد على العادات التلقائية أكتر من التفكير الواعي. يعني مش كل لاعب مدمن، ممكن يكون في فرق واحد بيلعب بين ساعة ليروق وواحد حياته كلها صارت داخلة بالشاشة. والباحثين بالنهاية أكدوا أنه ألعاب الفيديو مش شر مطلق مثل ما البعض بيصورها، لكن التوازن هو اللي بيحدد إذا كانت هو هواية متعة أو بداية مشكلة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل مساء اليوم 3 مواطنين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت تجراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل عدة أيام في الأغوار. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. قوات الاحتلال تهدم اليوم مسكنين في بلدة الرمضين جنوب الخليل. حكومة اليابان تقدم مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية.
2: انت محمد حسين.
1: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: بعد إغلاق دام 13 عاما، تم تسجيل دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا إلى العراق عبر منفذ ربيع الحدودي، في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين الجارين. يواجه قطاع الزراعة في لبنان أزمة خانقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية التي أوقفت 80% من المزارعين عن العمل ودمرت آلاف الهكتارات، ما يهدد بتجويع أكثر من 1,000,000 لبناني. وبسبب الحرب الإسرائيلية تكبد قطاع الزراعة اللبناني خسائر بنحو 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى الوقت الراهن بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI.

0: CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

نحكي عن الفطور الصح، يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: ملحمت ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 0509-08-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: دلوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل مساء اليوم 3 مواطنين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت تجراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل عدة أيام في الأغوار. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. قوات الاحتلال تهدم اليوم مسكنين في بلدة الرمضين جنوب الخليل. حكومة اليابان تقدم مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة، معكم مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث أوقعت قرعة كأس آسيا 2027 منتخبنا الوطني في مجموعة تضم السعودية والكويت وعمان، فيما يستهل الفدائي مشواره بمواجهة المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية للبطولة. اختتمت في بيت اللحم النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي بمشاركة أكثر من 13,000 عدة تزامنا مع فعالية رياضية في غزة، كل هذا تحت شعار وحدة الوطن. نظم الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو دورة البومسي، وهي منافسات الأداء الحركي وفحص ترقية الحزام الأسود لدرجتي 3 و4 دان، والتي جرت في نابلس. اختتم الاتحاد الفلسطيني للرياضة لجميع تصفيات منطقة الجنوب لبطولة المؤسسات والشركات والنقابات التي أقامها على ملعب الشريف في مدينة الخليل بمشاركة 6 فرق، جرى توزيعها على مجموعتين. وفي الرياضة العالمية في الدوري الإسباني، كلاسيكو التتويج، برشلونة يسقط ريال مدريد ويتوج باللقب. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، صراع اللقب، السيتي يعبر برينتفورد بسلام وأرسنال يحقق فوزا ملحميا على ويستهام يونايتد. إذن البداية مع أخبار الفدائي في مجموعة عربية في كأس آسيا، حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في مجموعة تضم منتخبات السعودية المستضيف وعمان والكويت في واحدة من أبرز المجموعات البطولة، كونها تضم 4 منتخبات عربية. الفدائي سيبدأ مشواره في هذه البطولة بمواجهة المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة، وبالتالي نعول كثيرا على منتخبنا الوطني في هذه البطولة في تحقيق نتيجة إيجابية ترجوها الجماهير الفلسطينية. طبعا منتخبنا الوطني يستعد لخوض المشاركة الرابعة في هذه البطولة بعدما شارك في نسخ 2015 2019 و2023 وحقق إنجازه الأبرز بالتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه خلال النسخة الماضية التي أقيمت في قطر. طبعا البطولة تقام في 7 من يناير كانون الأول 2027 وتستمر حتى 5 من فبراير شباط، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. من بيت لحم إلى غزة، ماراثون فلسطين يرسم وحدة الوطن بخطى آلاف العدائين. تحولت شوارع بيت لحم يوم الجمعة إلى مساحة نابضة بالحياة مع اختتام النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي الذي جمع آلاف العدائين من فلسطين ومختلف دول العالم. في مشهد حمل دلالة وطنية، تزامنت فعاليات بيت لحم مع سباق لمسافة 5 كيلومترات أقيم في قطاع غزة انطلاقا من جسر وادي غزة في رسالة تؤكد على وحدة الوطن رغم الحصار ورغم الظروف الصعبة التي تمر برئتي الوطن. الحدث أيضا امتد أيضا عبر ماراثون افتراضي

0: الدولي. اعتدال، مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
1: مساء الخير أخي مجدي، ومساء الخير للمستمعين والمشاهدين.
0: يعني بداية، اعتدال، يعني كان الحديث عن الماراثون حتى قبل إقامته بأيام عبارة عن ضرب من الخيال، لأننا كنا نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها رئتي الوطن سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. حتى على مستوى المشاركة العالمية الكل كان يشكك في هذا الموضوع، لأننا نتحدث أيضا عن حرب عالمية تقام على مستوى العالم، وبالتالي هناك تحديات كثيرة. من أين جاء هذا الإيمان بنجاح هذا الماراثون؟
1: بصراحة بعد غياب قصري أكثر من سنتين ونحن بنحاول نضم ماراثون فلسطيني الدولي، للأسف كل ما نخطو خطوة كانت كل الأبواب تغلق في وجوهنا، ومن هون كان لازم يكون في تحدي أكبر إنه ننظم هذا الماراثون. وكان زي ما ذكرت، غير حرب الإبادة في حرب إقليمية عالمية راح تصير، وكل حدا يقول شو هالجنون اللي انتم بتفكروا فيه، الناس رايحين على حرب وانتم بتفكروا بماراثون. كان هذا التحدي، لا، هذا الماراثون بده يصير، واذا ما صار بشهر 5 ما راح يصير. من هون كان في تضافر للجهود من كل زملاء اللي كانوا معي، سند ودعم واشتغلوا بايمان وبصبر وبثبات انه هذا الماراثون لازم يصير. وكان يعني الهاجس الاكبر كيف نشرك غزه معانا تكون جزء من هذا الماراثون. وانت بتحكي عن مساحه مش توفر بغزة، يعني حتى 2 كيلو 3 كيلو كان من الصعب انه تنظم سباق. شباب شافوا اكثر من خيار، بالاخر اختاروا هذا المسار. وحتى اليوم
0: زميلي كان شارع الرشيد،
1: شارع الرشيد
0: هذا شارع الموت، مأساة كبيرة في غزة.
1: بالضبط، شارع الموت كان، بس 8 ايار يوم الجمعة الماضي كان اسمه شارع الحياة. تخيل، من شارع الموت يتحول لشارع حياة، لولا بضع ساعات بس تحول لشارع الحياة، كان ينبض بالحياة. كان فئات مجتمعية مختلفة مشاركة من غزة، ذوي الإعاقة، صبايا، شباب، مؤسسات، كل حدا كان موجود. رغم صعوبة التنقل والحركة بغزة، وهذا هو شعار الماراثون اللي انطلق بال 2013 لغاية اليوم.
0: وشفنا حتى الرياضيين كانوا يجروا وسط الركام، وهذا بحد ذاته رسالة كبيرة.
1: ما هو هاي المساحة المتاحة عندهم، هذا الواقع، يعني من نجمل الواقع، هذا دمار ونزوح ولجوء ومجاعة وصعوبات، ويعني كل شيء بخطر ببالك بتحطه في غزة.
0: تنظيم الماراثون في غزة والضفة يعني كان أمر ليس بالسهل. احنا بنتحدث عن تحديات كثيرة واجهتكم، مرت وظروف صعبة مرت عليكم في محاولة تنظيم الماراثون، والبداية تكون من الضفة وغزة في نفس الوقت. حكينا عن أبرز التحديات اللي واجهتكم في هذا التنظيم تحديدا.
1: تعرف، من أنا ذكرت بالأول اختيار المسافة اللي بدي يشاركوا فيها العدائين. تعرف قبل الماراثون بثلاث أيام أربعة أيام، إنه بعد ما كان في تنسيق لدخول الميداليات والبلايز للعدائين وكانوا بيستنوها. يعني أنت لما بتحكي عن وحدة وطن بتحكي عن كل شيء شراكة بده يكون، يعني مش معقول التيم اللي نعمل عنه الماراثون ببيت لحم ما ينعكس بغزة، لازم يكون كل شيء متجانس رغم الإمكانيات المحدودة أو المعدومة. خلينا نحكي بغزة، بعد ما دخل أول نقطة وثانية نقطة عند كرم أبو سالم تم رجع كل الكميات، البلايز والميداليات بحجة مكتوب عليها فلسطين، لكن القائمين من مؤسسات دولية أنا وجه لهم التحية، دارك الموضوع بأقل من 3 أيام وتم عمل البلايز. عشان هيك بتشوفوا في البلايز في إشي عليهم شعار، في إشي ما عليهم الشعار، بس مع هيك كان في إصرار إنه هذا الماراثون لازم يروح يصير. هذا التحدي اللي كان، يعني عندنا تحديات كتير، كمان كيف بدك تنقل الناس بوضع مش آمن، كمان إذا جمعوا الناس ممكن يكون في قصف، ممكن يكون في أي تداعي، مخاطرة كبيرة كبيرة. بس مع هيك بصراحة أنا شخصيا ما كنت شايفة إلا إنه لازم يصير، كيف ما بعرف بس لازم يصير، في عندي إيمان داخلي كان بقول لي راح يزبط، يعني ما تشكي، ما بعرف، هو سلام داخلي، إلهام رباني، ما بعرف، بس هذا أو إيمان بقدرتنا إحنا كفلسطينيين نعمل شيء زي هيك، يعني برجح أكتر إيمان يعني بالموضوع.
0: وشاهدنا حتى إشادات واسعة بنجاح وتنظيم هذا الماراثون. كنا بنتحدث على جزئية إنه في قطاع غزة موضوع التجمع بحد ذاته مشكلة، لأنه مخاطرة بحياة وأرواح الناس، هذا بحد ذاته تحدي كبير. وعد عن إنه الإمكانيات والظروف الصعبة اللي بتمر على أهلنا في قطاع غزة والتجويع اللي بنشوف في قطاع غزة، أيضا في الضفة الغربية صعوبة التنقل. وانت حكيت لي قبل الهوى إنه حتى أنت شخصيا لما كنت بتتنقل على بيت لحم فكنت بتواجه صعوبات في هذا الموضوع.
1: مزبوط، كنت دائما بسأل حالي، يعني أنا بس أروح اجتماع بيت لحم بدي 4-5 ساعات لأوصل، وكمان وأغلب اجتماعات عملتها زوم. وأنت بتعرف اليوم التليجرام هو أشهر إشي بأحوال الطرق، الناس قبل لا تطلع من بيتك بتشوف أي طريق بدك تروح.

0: يسلك. نعم. صح ولا لا؟
1: صح.
0: فعمليا كل هاي الصعوبات، بس لما الناس آمنت، الناس بدها قصة نجاح تكون جزء من حياتها. الناس من خلال 10 سنين احنا قدرنا بماراثون فلسطين يكون في عنا علاقة ودية حميمية مع المشاركين، يعني اعتبروا وهم اصلا جزء من نجاح الماراثون واستمراره. انا دائما بشيد بالمشاركين، لانه لولا دعمهم واستمرارهم بالايمان بماراثون فلسطين احنا ما وصلنا لهي المرحلة. وهذا الماراثون انا حكيت لزميلي محمود الهضار اللي هو مدير السباق، قلت له محمود بهذا الماراثون ما في قوانين، لنكسر كل القيود، لأنه هذا تحدي، هذا ماراثون تفريغ نفسي، بدنا نرسم البهجة على كل الوجوه. وأنا مع الشعار مين أحوج منا يفرح بالدنيا؟ ما حدا، إحنا أحوج الناس نفرح. طب. نبحث عن، بنفتش تفتيش إحنا على نتفت أمل بصراحة بهالبلد، يعني حياتنا صعبة. فإذا إحنا ما أسعدنا حنا أو لقينا مساحة للفرح، ما حد راح يفتش علينا.
1: ومن هون تولدت ثقة عند الجمهور، وأنا قلت إنه بعد هذا الماراثون، بعد هاي النسخة تحديدا من الماراثون، الثقة راح تكون مطلقة في إدارة الماراثون في كل سنة، لأنه الظروف والتحديات اللي مرت هذه المرة غير مسبوقة.
0: صح، هي أصعب. أنت عارف أنت داخل على مخاطرة مش محسوبة نتائجها، ما بتعرف كيف. زي ما حكيت لك، هدوء نفسي، سلام داخلي، إيمان، ما بعرف شو كان خلينا نمشي بخطوات ثابتة. يعني كان يكون القصف شغال مثلا، الحرب شغالة، يعني كل المؤشرات بتوحي حرب عالمية زي ما تفضلت، بس ما بعرف كنا نمشي. حتى بالناس بالشارع، الماراثون قائم، قائم، يعني كانوا جوز كانوا يتمسخروا باستهزاء باستغراب، ما بعرف. بس أنا كنت دائما جواب واحد، قائم. طب شو بدك تعملي؟ الماراثون قائم. ومن هون كان التحدي لازم يصير ب8/5، إذا ما صار ما راح يصير.
1: في فريق عمل، دائما لنجاح أي عمل لازم يكون في فريق، في تيم وفي مجموعة وفي داعمين. هذا الفريق كيف كان التواصل ما بين الداعمين والممولين والفريق العمل اللي كان يشتغل وخطط ورتب يتواصل مع المتسابقين، وما بين طباعة التيشيرتات وكل هاي التفاصيل، كيف كان العمل داخل هذا التيم؟
0: شوف، احنا كنا جاهزين احنا بنخلص الماراثون، خلصنا الماراثون 23 وبلشنا نشتغل على 24. صارت الحرب، لما صارت الحرب احنا كنا مستلمين البلايز ومستلمين الميداليات، عشان هيك بتلاقي على الميدالية مكتوب بال24. فاحنا كمان كتبنا مقولة، وزميلتي مربت جمعة الله يذكرها بالخير، قلت لها مربت احنا عشان كان لنا سباق افتراضي بدنا نكتب للناس جملة، عشان الناس بده يقولوا ليش 24 مش 26، لان حياتنا توقفت فعليا من 24.
1: وكان رسالة بحد ذاتها.
0: فاحنا كنا كاتبين عبارة ان هاي الميدالية صممت بحب قبل سنتين، ولكنها بقت حبيسة الادراج، وقد حان الان نفض الغبار عنها، غبار الحرب. نعم. يعني فعمليا احنا كنا جاهزين بهاي الجزئية، بس الترتيبات الثانية احنا ما كنا جاهزين لإلها. يعني انت بتعرف بدك مشاركين يجوا يآمنوا انه في سباق ولا لا، يعني لقبل الماراثون بده يسكر التسجيل مرتين، فتحنا الناس ممكن يصير ممكن ما يصيرش، يعني يسألوا يستغربوا معقول ممكن يتحقق هذا السباق ولا لا. كمان كان في عنا انتخابات بلدية، واحنا محتاجين جهاز الشرطة يكون جزء من الأمن والتنظيم، كمان هذا كان في تشكيك انه ممكن يصير ولا ما يصيرش. كمان مدارس معطلة، طب إذا المدارس معطلة كيف أنت بدك تعمل ماراثون؟ فإحنا كل هاي التحديات كانت موجودة. كمان أرقام المشاركين، يعني بجوز المشاهدين أو المستمعين ما يعرفوا، إحنا الأرقام بعد ما وصلت لعند المطار تم إرجاعها، لأنه محطوط عليها خارطة فلسطين، ردينا اضطرينا نطبع أرقام جديدة ما عليها الخارطة عشان تدخل. يعني هذا تحدي انه احنا لا بدنا نعمل الماراثون. وكمان التحدي الاكبر كنت احكي لك اياه قبل ندخل نطلع على الهواء، انه حتى الاجهزه التسجيل اللي احنا دخلناها اشتغلت على بطاريات سيارات، يعني المستمعين والمشاهدين ما بيعرفوا هاي التحديات.
1: وهذه بس هذه المعلومة ممكن حتى انا تفاجأت فيها، يعني انا كمتابع لادق تفاصيل الماراثون تفاجأت، تحدي كبير.
0: صح، يعني في عنا بالضبط، يعني بالاخر انت بدك تعتمد نتيجه السباق بدك تستمر، وهي الاجهزه اصلا ممنوع تدخل فلسطين بحجج انه لاسباب امنيه بتدعوا، مع انهم هن بيستعملوا نفس الاجهزه
1: في السباقات.
0: طبعا بالسباقات، وهي شركه عالميه، انت بتحكي عن شركه ماي لابس مقرها بهولندا.
1: نعم. طيب في مؤشر نجاح اخر لابد ان نتطرق له، الماراثون الافتراضي، كيف اجت فكره هذا الماراثون وكيف استمر؟
0: شوف كان في نقاش كبير بموضوع الافتراضي، انه احنا اذا عملنا الافتراضي بجوز الناس ما يجوا على فلسطين، والهدف انهم يجوا يشوفوا الواقع، وكمان نشطوا الحركة السياحية والاقتصادية بفلسطين وانهم يتواصلوا معنا مباشر. فكان الحكي انه لا خلينا، فانا كان التوجه لا بدنا نعمل افتراضي بس بجانب الواقع اللي بده يكون ببيت لحم. كان مسجل نسبة المشاركين كانت بالافتراضي أقل من اللي بدين يجوا على بيت لحم. لما صارت الحرب وتم إلغاء تذاكر الطيران والرحلات الطيران التغت أو تأجلت، عمليا صار الكل اللي مشارك بالماراثون بده يحول على الافتراضي. وإحنا حكينا بما أنه ماراثون فلسطين كان المفروض ب 17-3 وبلدية القدس أجلت ماراثونهم ما يسمى القدس من 27 آذار ل 17 نيسان، فعمليا تسكير القدس تسكير بيت لحم. وأغلب المشاركين اللي عنا بيشاركوا والمحترفين بيجوا من الداخل وبيجوا من القدس، فعمليا كمان كان صعب نعمله ب 17 نيسان والأرقام كمان ما وصلت. فإحنا اخترنا أنه يكون الماراثون الافتراضي من 17-20، من كتر الطلب عليه خليناه من 17-21، يعني المشاركين وصلهم عدة الركض البلوزة مع الميدالية. وأظن إذا أنتوا تبعتوا كانت ترند بهذيك الفترة أنه الكل كان متحمس يركض، وكانت قصة يعني زي الحكاية. ما هي الميدالية كمان يعني كانها جنيه فلسطيني، كانها عملة يعني حبوها الناس وتداولوها بالإضافة للتيشيرت على الماراثون.
1: وشفنا الاحتفالات فيها، جهد كبير وعمل عظيم، وبنبارك لكم وبنبارك جهودكم في نجاح هذا الماراثون. اهتدى الإسماعيل مدير عام ماراثون فلسطين الدولي، أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله في الماراثون القادم بتكون الأمور والأوضاع أفضل وبنشوف نسخة كمان استثنائية ونجاح آخر لهذا الماراثون
0: إن شاء الله. شكرا لك.
1: أيضا مستمعينا، من الملف المحلي ننتقل الآن للحديث حول الملف الدولي وتحديدا الدوريات الأوروبية، والبداية من الكلاسيكو.
2: العاصمة الإسبانية حيث

0: في العاصمة الإسبانية حيث لا يقاس النجاح إلا بالكؤوس، يعيش ريال مدريد واحدة من أكثر مراحلها ارتباكا في السنوات الأخيرة، ارتباك لا تعكسه النتائج فقط بل تكشفه ملامح فريق فقد هويته الفنية وتاه بين بريق الأسماء وغياب المشروع. ريال مدريد اليوم يبدو كفريق يملك كل شيء إلا الفكرة، فمنذ مواسم يتحدث النقاد عن غياب المشروع الرياضي الواضح داخل النادي، مشروع قائم على الفرديات أكثر من اعتماده على المنظومة. النجوم تتكاثر لكن الانسجام يتراجع، والقرارات داخل الملعب كثيرا ما تحسم بموهبة لاعب لا بفكر جماعي متكامل. وفي ناد اعتاد أن تكون فيه كلمة المدرب فوق الجميع، برزت معضلة أخرى، نجوم أكبر من سلطة المدير الفني، فغابت الشخصية القادرة على فرض الهيبة والانضباط سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، ليتحول الفريق أحيانا إلى مجموعة أسماء عملاقة بلا روح. الأزمة الأعمق ربما ظهرت في خط الوسط، المنطقة التي كانت لسنوات قلب ريال مدريد النابض. رحيل توني كروس ولوكا مودريتش كشف فراغا تكتيكيا وذهنيا لم يتم تعويضه حتى الآن، لم يعد الفريق يملك ذلك العقل الهادئ القادر على التحكم بإيقاع المباريات ولا تلك الشخصية التي تطفئ الفوضى في اللحظات الحرجة. ثم جاءت صفقة كيليان مبابي، النجم الذي انتظرته مدريد طويلا، لكنه عقد وضعية الفريق. لاعب بحجم مبابي يفرض حضوره المطلق، لكن إدماجه داخل منظومة غير مستقرة خلق أسئلة أكثر مما قدم إجابات. أين يلعب؟ من يضحي؟ ومن يقود المشروع فعلا؟ وفي الخلفية يظهر عامل آخر لا يقل خطورة، التشبع. بعض اللاعبين بدوا وكأنهم فقدوا ذلك الجوع الذي صنع أمجاد الفريق الأوروبية. سنوات الانتصارات المتتالية تركت أثرا نفسيا واضحا، فريق يملك الخبرة لكنه لا يملك دائما الحافز ذاته. وعلى الضفة الأخرى كان برشلونة يعيد بناء نفسه بهدوء. برشلونة لم يحتج إلى الصخب بل إلى العمل الجماعي، استفاد من معاناة غريمه التاريخي وبدأ في تشكيل منظومة أكثر توازنا وانسجاما. فريق يعتمد على المساهمات الجماعية لا على البطولة الفردية، ويبدو أكثر وضوحا في أفكاره وتحركاته. حتى في التفاصيل الصغيرة ظهرت مؤشرات التطور، من بينها التحسن الواضح في حراسة المرمى مع غارسيا، إضافة إلى الأثر المعنوي الكبير للعودة إلى كامب نو، الملعب الذي لطالما منح برشلونة هويته وشخصيته الخاصة. لكن الفارق الأهم كان على مقاعد البدلاء، وجود هانز فليك منح برشلونة ما افتقده طويلا، ذلك المدرب الذي يملك الشخصية والانضباط والقدرة على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين. فليك لم يغير الأسماء فقط بل غير العقلية، وعاد للفريق الإيمان بالعمل الجماعي والانضباط التكتيكي. بين ريال مدريد الباحث عن ذاته وبرشلونة الذي يعيد اكتشاف نفسه، تبدو الكرة الإسبانية أمام فصل جديد عنوانه المنظومة تنتصر حتى في عصر النجوم. الحديث عن الكلاسيكو، ينضم الآن لدينا المحلل الرياضي زميلنا وصديقنا العزيز همام أبو سعد. همام مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: مساء الخير أستاذ مجدي، ونبرك لك تحية بعد غياب عن هذا البرنامج لك ولطاقم العمل وللسادة المستمعين والمشاهدين، كما ونتقدم بالمباركات لمشجعي برشلونة في الوطن العربي على التتويج بلقب الدوري الإسباني رقم 29 وعلى هذا الأداء المميز.
0: إذن يعني همام، المنظومة تنتصر حتى في عصر النجوم، هذه حقيقة جسدها برشلونة هذا الموسم. كنا نشاهد تصرفات صبيانية من لاعبي ريال مدريد جعلت موسم ريال مدريد صفري، بالمقابل شاهدنا برشلونة يتوج بلقبين السوبر في بداية الموسم والآن يتوج ببطولة الدوري. ما لفت انتباهي همام وأن الصحافة العالمية والإسبانية تحديدا تحدثت على مفارقة بسيطة، قالت بأن هانز فليك لم يشارك في مراسم تشييع والده، وكان والده توفي يوم أمس في نفس اليوم الكلاسيكو، ولم يذهب إلى ألمانيا بل بقي مع الفريق
2: ليحظى بهذه الفرصة وهي فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني. في المقابل لم يضحي كيليان مبابي ولو قليلا من أجل أن يعود ويشارك في هذا الكلاسيكو، فذهب في نزهة هو وصديقته. هذه مفارقة حدثت وربما تلخص مشوار برشلونة وريال مدريد هذا الموسم.
1: بالطبع، وكنت أستمع للتقرير قبل أن أكون معك على الهواء مباشرة، وتفضلت بجملة جوهرية هي غياب المشروع في ريال مدريد، لأنه في الحقيقة إن تحدثنا فنيا أو تحدثنا عن المدربين وتعاقبهم، هو هذا إضاعة للوقت فيما يسمى في الأمثلة الواردة في العلوم نظرية الحصان الميت، بمعنى أنت تعرف في ريال مدريد أن هذا الحصان ميت، ولكن أنت تأتي له بالأدوية والعلاجات، كل هذه الأدوية والعلاجات لا تفيد. فبالتالي في ريال مدريد لا توجد استراتيجية ولا ضبط للجودة، توجد تكتيكات سريعة الأجل هدفها تحقيق بطولات معينة أو منافسة برشلونة في زوايا معينة، ومن ثم يتراجع أداء هذا الفريق. المشكلة ليست بالنتيجة بالأمس، بل بأن ريال مدريد ظهر باهتا، ظهر بلا شخصية، لم تكن مباراة كلاسيكو وازنة بالمعنى الحرفي فيها ندية إلا في بعض فترات الشوط الثاني حينما أمن برشلونة النتيجة وتقريبا ضمن أنه هيمن على ريال مدريد نفسيا وفنيا وتكتيكيا. فبالتالي من هنا يمكننا القول أن جنون النظام يعلل غباء الأجزاء. بالفعل أنت تحدثت عن كيليان مبابي، ولكن أنا أعتقد في قلب وفي جوهر هذه المعادلة هو فلورنتينو بيريز، الذي بسبب سياسته وبسبب تحكمه في الإدارة الفنية وفي المدربين وآخرهم كان تشابي ألونسو، هو افتقد إلى التعاقد مع مدربين مميزين، من ضمنهم تشابي ألونسو، من ضمنهم ربما ديزيربي، من ضمنهم ربما توماس توخيل، ويعني المدربين يعدون ولا يحصون في هذا المجال. فبالتالي هذا الجنون الموجود في الإدارة يمكن مقاربته بما حصل في باريس، وفي هذا المجال كيليان مبابي يتحول ليكون في قلب هذه المعادلة. انتشرت مقاطع فيديو للويس إنريكي كان يقول فيه أن الموسم القادم عندما يخرج مبابي، يعني عندما كان يتحدث إبان وجود مبابي في باريس سان جيرمان، سنصبح أفضل لأننا سنتحول إلى فريق جماعي، الكل يدافع والكل يهاجم. وبالفعل بعد خروج مبابي حقق باريس سان جيرمان دور أبطال أوروبا، ورأينا حتى في الآونة الأخيرة كيف أن النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي وعلى رأسهم عثمان ديمبلي وكفاراتسخيليا يدافعون في مناطق متعددة في الملعب.
2: وحتى همام عندما سئل عثمان ديمبلي بعد مباراة في نصف النهائي دور أبطال أوروبا، سألوا المذيع لماذا تتحرك في كل مكان في الملعب، تؤدي أدوار على الجناح ثم تدخل في العمق وتغير في كثير من الوضعيات، قال له بالحرف إن لم أفعل ذلك فإن إنريكي سيجلسني على مقاعد البدلاء.
1: بالضبط، ولكن في قلب هذه المعادلة أن إنريكي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان أن يكون هو المتحكم الأول والأخير فيما يخص مسألة الإدارة الفنية وبناء المشروع، وهنا الفوارق ما بين السيد ناصر الخلافي والسيد فلورنتينو بيرز على صعيد إدارة الفريق. ففلورنتينو بيرز في بعض الأحيان ينحى نحو جنون العظمة. صحيح أن الفريق يحقق ألقاب دور أبطال أوروبا في مواسم عديدة وهو المهيمن عليها، ولكن لا يوجد أداء، لا يوجد استمرارية، لا توجد لضبط الجودة. وأنا هنا دائما عندما أتساءل، لا أتساءل فقط عن المعادلة الفنية والتكتيكية، في كل الفرق المتطورة ومن ضمنها برشلونة ومن ضمنها ليفربول يوجد هناك فريق إحصائي دائما يحلل البيانات الفنية والتكتيكية وعلى أساسها يبني مشروعا، سواء بانتداب المدربين أو اللاعبين. ولنا أمثلة بسيطة وبمقاربات بسيطة بليفربول، الذي استطاع رئيس قسم تحليل الأداء والبيانات عندهم أن يستجلب محمد صلاح وأن يستجلب كلوب، حتى كلوب كان لا يريد صلاح في ذلك الوقت، ولكن أقنعه محلل الأداء بذلك. إذن هي منظومة متكاملة. وهنا أود الإشارة إلى نقطة مهمة، في كل الفرق يوجد ما يسمى بمنهجيات العلوم تحليل تلوي بمعنى ميتا أناليسيس، بمعنى تجمع من كل الفرق التي حققت نجاحات، تجمع بيانات إحصائية وفي مقاربة ومتغيرات معينة، وترى ما هي الأسباب التي دفعتهم إلى النجاح، تحلل كل هذه العوامل إحصائيا وتحولها إلى بيانات وصفية ترفق للإدارة، وعلى أساس ذلك يتم التعاقد مع النجوم والمدربين، وهكذا تبنى المشاريع. في ريال مدريد لا، هناك نوع من العشوائية. فمثلا في فترة أنشيلوتي كان هناك خط وسط وأظهرة ناظمة للفريق، كان هناك أيضا في فترة من الفترات وجود بنزيما، اليوم لا، اليوم كل الفريق بخصال واحد، الكل يرقد، الكل يريد أن يكون نجما. وحتى كما قال مارسيلو بييلسا، أنت عندما تخرج غاضبا من الملعب فكأنك تقول لزميلك يا ساذج أنت لا تستحق اللعب. فإذن المشاكل أكبر من كونها فنية أو تكتيكية، هي متعلقة في الإدارة، في طريقة تحليل البيانات.
2: نعم، وبالتالي بحاجة ريال مدريد أجمع على أنه بحاجة لثورة في الموسم القادم إذا ما أراد العودة للمنافسة على البطولات، ومن بينهم أكيد تعاقد مع مدرب كبير، ربما يأتي جوزيه مورينيو ويكون قادر على ضبط هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة في ريال مدريد التي تمردت على الكل وتمردت على النادي. أيضا لا نغفل الدور الكبير لهانز فليك، الكل شكك في طريقة وأسلوب لعب هانز فليك اللي هو الدفاع المتقدم، ومع ذلك أصر على نفس الأسلوب، وشاهدنا يتوج بالدوري وفي بداية الموسم توج أيضا بلقب كأس السوبر.
1: بالضبط، بطبيعة الحال هانز فليك على الصعيد إدارته لبرشلونة كان براغماتيا، بمعنى هو لم يأتي بتحيزات معرفية والقول بأنه ألماني بحت ويريد توظيف الفكر أو المشروع الألماني، هو أتى إلى بيئة كان يحلم بأن يتواجد بها ويعرفها. فبالتالي عندما تنظر إلى برشلونة ترى أهم عاملين، أولا توظيف عدة أساليب في داخل النظام، بمعنى الشراسة الألمانية الحادة في الضغط، وكذلك التموضع الذي هو عند برشلونة الذي طوره العراب يوهان كرويف ومن ثم في العصر الحديث بيب غوارديولا، والتوظيف الهولندي. وهذه السمة الثانية أن كل فرد يتم توظيفه حسب إمكانياته، وهذا صراحة يتفق مع فلسفتي ونظرتي لكرة القدم. لا يوجد لاعب لا يجيد اللعب، يوجد مدرب لم يستطيع توظيفه في المكان المناسب. فبالتالي هو عندما قرأ وحلل أداء برشلونة هو رأى أن الفريق أحوج ما يكون إلى الدفاع المتقدم، لأنه أولا هذه الخصال موجودة عند برشلونة في الضغط واستعادة الكرة، وبالتالي تكون قريب من المرمى، وأيضا قدرات المدافعين ليست عالية في مسألة السرعة الخطية أو الدخول في التحامات. فبالتالي أنت تضعهم في سياق معرفي عقلي وقدرة على تقدير المواقف أكثر من وضعهم في التحامات بدنية. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو نظرت كيف هو يعتمد على منهجية باكو سيرولو الذي هو مطور منهجية برشلونة واستقال فقط قبل سنوات معدودة، هذا يعتقد بأن صالة الألعاب الرياضية ليست من أجل صناعة قوى لأجساد عدائين، هم يسمونها صالة الألعاب العصبية العضلية، بمعنى أن المهارة البدنية أو الصفة البدنية بصريح العبارة أو بتعبير أدق مرتبطة بالصفة المهارية والخططية. فبالتالي نرى لاعبين أكثر من لاعبي ريال مدريد أقل سرعة، أقل حجما، أقل كثافة عضلية، ولكن لديهم قوة ولديهم سرعة ولديهم تحمل في القوة وتحمل في السرعة. فبالتالي رأينا بالأمس احتكاكات قوية جدا تدعم منظومة برشلونة وتدعم فكر والأسلوب الخططي لهانز فليك. فكل هذه الأمور تحسب لهانز فليك بقدرته أيضا على توظيف نظام أيضا منسجم في الدفاع وفي الهجوم. ترى الكثير من التغيرات، ترى الكثير من الديناميكيات حتى على صعيد خط الوسط، يعني بالأمس بدأ في بيدري وجافي وداني أولمو، ومن ثم حول الشكل إلى بيرنال وكذلك بيدري
2: ورافينيا
1: وكذلك دي يونغ. البعض يعتقده أنه فقط من أجل السرعة أو من أجل نقل الكرة وصياقتها من مسافة إلى أخرى، لكن هو يتمتع أيضا بقوة كبيرة في الالتحامات والتوافق العصب العضلي بالكرة، يستطيع الحفاظ عليها، حتى أنه في أحد الكلاسيكوهات دخل ليدافع وليطور من هذه الصفات البدنية. فبالتالي كل هذه الأمور تحسب لهانز فليك الذي بالأمس أيضا صنع ما فعله بيب غوارديولا لو نتذكر بمفارقة بسيطة في عام 2009 عندما هزم برشلونة ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين. هو اعتمد على مسألة الحركية، لا يوجد مهاجم كلاسيكي، لا يوجد مهاجم يقبع أمام المدافعين مثل ريبا بسبب تقدم عمره وانخفاض بعض من صفات المرونة والحركية ليس، فبالتالي كان يعتمد على الحركة. طار مثلا يلعب باللعب اللمسة الأولى بين الخطوط، طار يقتحم العمق، طار يلعب على
2: ولذلك حتى شاهدنا يبدأ المباراة بتوريس وراشفورد وأجلس ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، وهذا كان أحد الأمور التكتيكية التي تفوق فيها على ريال مدريد. عذرنا همم يعني لضيق الوقت، نشكرك جزيل الشكر على كل هذا التحليل الشافي والوافي لمباراة الكلاسيكو بطريقة الجميلة التي اعتدناها معك دائما زميلنا العزيز محلل الرياضي همام أبو سعدة. أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في رايا رياضة.
1: شكرا جزيلا وسعدنا بالتواجد معكم في أمان.
2: حياك الله. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رايا رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل في نفس الموعد الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم على المحبة، دائما نلتقي في أمان الله.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
7: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين 2023. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل مساء اليوم 3 مواطنين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت تجراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل عدة أيام في الأغوار. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. حكومة اليابان تقدم مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يقول أن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى أكثر من 2000 شهيد منذ 2 آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.

0: تناول وجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 1971-1900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 1971-1900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: وفا بيعمل خدع قلبي
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام. الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل مساء اليوم 3 مواطنين أثناء عملهم على إصلاح خطوط مياه تضررت تجراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل عدة أيام في الأغوار. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلا. حكومة اليابان تقدم مساهمة بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي يهدفان إلى تعزيز الاستقرار المالي والصحة العامة في فلسطين. مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يقول أن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى أكثر من 2000 شهيد منذ 2 آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من راية FM.

السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد سنوات من العطاء ترجل عن المستطيل الأخضر لاعب كتب اسمه في ذاكرة كرة القدم الفلسطينية، هداف حمل أمال الجماهير طويلا، لم تكن أهدافه مجرد أرقام بل كانت فرحا يتسلل إلى القلوب في أوقات صعبة. إنه قائد المنتخب السابق والنجم البارز فهد العتال.
2: بداية مسيرتي كلاعب كانت من نادي إسلامي قلقيلية، النادي الأم التي اكتشفت فيه موهبتي. لعبت مع نادي الجزيرة الأردني من العام 2006 إلى 2010. في العام 2010-2011 انتقلت إلى نادي الوحدات الأردني، النادي الجماهيري، حققت معه العديد من الألقاب، رباعية تاريخية. عدت إلى الدوري الفلسطيني من بوابة نادي شباب الفلسطيني، النادي الجماهيري الكبير، حققت خلالها العديد من الإنجازات مع نادي شباب الخليل، منها بطولة الدوري الفلسطيني وكأس فلسطين ورئاسة السوبر الفلسطيني وبطولة الراحل الشهيد أبو عمار.
1: على امتداد مسيرته كان حاضرا في المواعيد الكبيرة، يركض بشغف ويقاتل بروح لا تعرف الاستسلام. صلى وجال في الملاعب وحمل اسم بلاده في عديد المحافل كلاعب ومساعد لمدرب المنتخب الوطني.
2: بدأت مسيرتي مع المنتخب الفلسطيني بالعام 2005، كنت أحد الهدافين التاريخيين للمنتخب الفلسطيني لسنوات طويلة. حصلت على لقب هداف بطولة كأس التحدي، تم اختياري بال 2006 بالقائمة الموسعة لأفضل لاعب في آسيا. عملت من 2018 ل 2024 مساعد لمدرب المنتخب الفلسطيني، حققت خلالها العديد من النجاحات.
1: ترك فهد العتال إرثا من الإنجاز والالتزام ليمنح الجيل القادم قصة تروى عن لاعب أحب القميص وكان وفيا، فبات أحد النماذج المشرقة في رياضتنا الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد سنوات من العطاء ترجل عن المستطيل الأخضر لاعب كتب اسمه في ذاكرة كرة القدم الفلسطينية، هداف حمل أمل الجماهير طويلا، لم تكن أهدافه مجرد أرقام بل كانت فرحا يتسلل إلى القلوب في أوقات صعبة. إنه قائد المنتخب السابق والنجم البارز فهد العتال.
2: بداية مسيرتي كلاعب كانت من نادي إسلامي قلقيلية، النادي الأم التي اكتشفت فيه موهبتي. لعبت مع نادي الجزيرة الأردني من العام 2006 إلى 2010. في العام 2010-2011 انتقلت إلى نادي الوحدات الأردني، النادي الجماهيري، حققت معه العديد من الألقاب رباعية تاريخية. عدت إلى الدوري الفلسطيني من بوابة نادي شباب الفلسطيني، النادي الجماهيري الكبير، حققت خلالها العديد من الإنجازات مع نادي شباب الخليل، منها بطولة الدوري الفلسطيني وكأس فلسطين وكأس السوبر الفلسطيني وبطولة الراحل الشهيد أبو عمار.
1: على امتداد مسيرته كان حاضرا في المواعيد الكبيرة، يركض بشغف ويقاتل بروح لا تعرف الاستسلام. صلى وجال في الملاعب وحمل اسم بلاده في عديد المحافل كلاعب ومساعد لمدرب المنتخب الوطني.
2: بدأت مسيرتي مع المنتخب الفلسطيني بالعام 2005. كنت أحد الهدافين التاريخيين لمنتخب فلسطين لسنوات طويلة. حصلت على لقب هداف بطولة كأس التحدي. تم اختياري بال 2006 بالقائمة الموسعة لأفضل لاعب في آسيا. عملت من 2018 إلى 2024 مساعد لمدرب المنتخب الفلسطيني. حققنا خلالها العديد من النجاحات.
1: ترك فهد العتال إرثا من الإنجاز والالتزام ليمنح الجيل القادم قصة تروى عن لاعب أحب القميص وكان وفيا، فبات أحد النماذج المشرقة في رياضتنا الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يعد كتاب الخبز المر للكاتب والمناضل الكبير ماجد أبو شرار والصادر عام 80-900 ميلادي بمثابة نافذة صادقة على تفاصيل الحياة الفلسطينية في لحظات القسوة والأمل معا. في هذه المجموعة القصصية لا نقرأ أحداثا كبرى فحسب، بل نستطيع أن نغوص في يوميات الناس البسطاء، حيث يتحول الخبز رمز الحياة إلى عنوان للمرارة التي يختبرها الإنسان تحت وطأة الفقر واللجوء والانتظار. وينسج أبو شرار قصصه بلغة هادئة لكنها عميقة تقترب من القلب دون ما ضجيج، وتكشف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تحمل وجع وطن بأكمله. الشخصيات هنا ليست أبطالا خارقين، بل أناس عاديون يكافحون من أجل قوت يومهم بحثا عن كرامتهم ليطاردوا حلما بسيطا في واقع معقد. ومن خلال مجموعة من الشباب يطرح الكاتب أسئلة الوجود والهوية والانتماء دون أن يقع في المباشرة أو الخطاب السياسي الصريح. الكتاب يقدم صورة إنسانية للمعاناة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته يترك نافذة مفتوحة للأمل، حيث يبقي الإنسان قادرا على الصمود رغم كل شيء. بأسلوب أدبي رشيق ومؤثر ينجح أبو شرار في تحويل الألم إلى نص حي يجعلنا نرى ونشعر ونتأمل. هكذا يصبح الخبز المر للقائد الوطني الكبير ماجد أبو شرار، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أكثر من مجرد قصص. إنه شهادة أدبية على زمن كامل وعلى إنسان لم يفقد أبدا قدرته على الحلم والثورة والحياة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

ضيعني اللي ضيعني بعتب على كل ما حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

معقد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بقلبي فتح لنادي بقلبي فتح لنادي وجنيني تتفسح فيها قلبي وروحي وفوق.

0: رعاية اف ام الصوت الاجمل.
1: قتلون عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.